0: Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حي ولا توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل، نادية شعامبي، صديقنا شي محفوظ الجراحي، والفجندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فهم. نقولكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ما ننساوش أيضا مرام وأيمون وكل التشكيلة اللي بتبيع تحارت متع فيكم بأحلى الفقرات في الإذاعة الأولى أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، 7/0/1448 التوقيت مستمعين الطيبين، 6:49. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء. يا رب ارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين. يا رب ارحم والدينا وكل من له حق علينا، وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. أمين يا رب العالمين. سيسروا احنا في الطريق نتفقد وسائل النقل متاعنا قبل ما نخرج، وربي إن شاء الله يسترنا ويحفظنا ذهابا وإيابا بطبيعة الحال، وما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. أحد الحكماء سألوه قالوا له علاش أنت ديما متفائل، ديما ما عندكش كل تشاؤم وكل نظرة السوداء للحياة. سألوني لماذا أنت دائما متفائل، بماذا أجابهم؟ قالوا أستحي، يعني نحشم، يعني الرهر زينا برشا، أستحي أن أحزن وأمري في يد الله. ثقة كبيرة برشا في ربي عز وجل. احنا يلزمنا جل كيف تكون ثقتنا كبيرة في ربي. صحيح فما مصاعب تعترضنا في الحياة، فما معيشة ربما غلت شوية، فما انقطاع كهرباء كذا، وفما ايضا نخذلوا مثلا الشغل ساعات نقول هو مثلا مش الشغل، فما كذا، لا فما الشغل. ثقتنا في ربي، نوسعوا بالنا ونتفائلوا خير، تفائلوا خيرا لعلكم تفلحون. أترى الله يعطيك وينساني؟ الحكيم هذا يوصل كلامه، قال أخي تشوف ربي يعطيك أنت وينساني أنا، ربي ما ينسى حتى حد. ربي قال لنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أترى الله يعطيك وينساني؟ حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. احنا ديما توكلوا على ربي، نخدموا على رواحنا ونطلبوا التوفيق والنجاح والسداد من الله عز وجل. في النهاية دعوة خير للمرأة في من أوتيك الجديدة عن المرحومة دليلة الزوادي، ربي يرحمها ويرزق أهلها جميل الصبر والسلوان. ونقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يحي شبيك متغشى هكا،
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: أما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
7: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

0: نهارك زين
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين
4: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العام.

0: إنهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل لتوينس الكل. 24 جويلية 2026 وعشرين. مرحبا بكل مستمع قاعد يسمع فينا، قاعد يتبع فينا، قاعد يتواصل معنا على الفريكونس متاعنا 90.64.5. تكلموا فينا على 31 10 80 90 وإلى 53 51 53. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش. عمل معنا كوتي غيالي سي محفوظ،
2: اهلا
1: وسهلا.
2: مرحبا، اهلا بك، صباح الخير، نهارك سعيد. السيده ناديه مرحبا، تحيه الى امل العبيدي في الاخراج والى كل الفريق الصباحي معنا، تحيه المستمعين ومستمعاتنا العزيزات، وتحيه تونس رغم كل شيء، رغم الحراره تونس تبقى دائما خضراء وجميله بابنائها وبناتها. يحيى الوطن، محلاه الوطن.
1: تحية للتوينسة بين مكان ويسمعوا فينا. نعرف اللي انتوما معناتها شغلكم الشغل هو أحوال الطقس بالنسبة للفترة هذه، شنو عنا جديد باش نقعدوا معناتها في معاناة يومية متواصلة ومتكررة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء بالنسبة للميتيو. تسمعوها معنا تو دو سويت.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
1: أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن موجات الحر ستتواصل، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف على المناطق الساحلية يومي 24 جويلية والخميس 23 جويلية، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. وأوضحت أنه ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وبقية الأيام القليلة القادمة لم يؤثر على درجات حرارة البحر، داعية المصطفين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، وهي الساعات اللي تكون فيها الحرارة على أشدها. دونك باش نبدأ ونشهد انخفاض في درجة الحرارة لكن طفيف بالنسبة للأربعاء والخميس، لاحظوا الفرق قليلا نهار الجمعة، والفرق الواضح بداية من الأسبوع المقبل. هذا اللي أفادت به نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي. يعني ما زلنا باش نلعبوا الكشكش مع استيك.
2: انخفاض طفيف شنو معناها؟ درجة 2 يهبط هكا وهبطت، هي نفس الشيء. اليوم ديجا ثم تقريبا انخفاض درجتين، 38 تقريبا، في برشا 38، شنو اخي شوية ولات 38، مازالت السخانة، ولكن اللي أكثر من هذا مازالت انقطاعات الكهرباء والماء.
1: غار الملح رفرف يستغيثان، البارح الحرائق موجة من الحرائق فرنانة. دونك العديد معناتها
2: سيدنسير ولت البارح جبل سيدنسير، السيد كمال ربانا يعرفوا مليح الجبل هذاك ويصطاد فيه، كان قبل مشى له برشا مرات، انا مشيت معاه مرة هذيك، محلاه الجبل فيه نسيج غابي، لكن الغابة لكن النسيج اللوطة هذاك، مش أشجار فقط، أما اللوطة هذاك النسيج هذاك نتخيلوا تحرق الكل، تخيلوا تحرق الكل، قداش حب باش يرجع ينبت. والله ربي معنا، وكهو هذا وش واحد يقول لك.
1: موجة حرائق واسعة واسعة النطاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. سجلت فرق الحماية المدنية أكثر من 300 حريق وإجمالي 914 تدخل ميداني خلال 24 ساعة فقط سي محفوظ، بمعدل حريق كل 5 دقائق في مختلف ولايات البلاد. دونك موجة كبيرة، في زغوان، في عين دراهم، جبل بابوش في عين دراهم، حرائق أخرى شملت مناطق متفرقة كما جبل الناظور، كما عدة حرائق ذات متزامنة في تبرقة وعين دراهم، ريح شهيلي وارتفاع درجات الحرارة الاستثنائي هو اللي ساهم في انتشار السريع للنيران، وتواصل جهود الحماية المدنية بدعم جيش الطيران والإدارة العامة للغابات للسيطرة عليها. حماة الوطن إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، ربي يحمي تونس،
2: ربي يعطيهم الصحة إن شاء الله، رجال الحماية المدنية ورجال الأمن ورجال الجيش والحرس الوطني وقواتنا المسلحة. وهذا الأزمة هذه بتاع الحرارة والحرائق تعطينا دليل على أنه يلزم نقوي جهاز المناعة. جهاز المناعة يتركب في حاجتين أساسيين نرى، أول حاجة تقوية جهاز حراس الغابات بالتواصل، آليات التواصل السريع ورابيد. حاجة الثانية هو الحماية المدنية، لابد من تقوية هذا الجهاز بالسيارات وبالأعوان وفي كل مكان وإلى آخره، لأنه ثبت أنه منقذ بصراحة، منقذك شوف في 24 ساعة قداش 300
1: في 24 ساعة الأخرى، نعم 300 حريق،
2: 300 حريق
1: دخل خلال 24 ساعة فقط، معناتها بمعدل حريق كل 5 دقائق،
2: كل 5 دقائق
1: 600 حريق خلال اليومين الأخيرين في تونس. على قدر الخير،
2: ربي قدر الخير، وكهو هما هالناس هذوم يجب نعطيهم حقهم في التحية ونقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة رغم واجبكم، ولكن واجب في الواقع الحالي تويك في الحرارة هذه في الظروف القاسية هذيك. يا أخوي بارك الله فيكم وربي يعيكم، وجيشنا الوطني كيف كيف زاد قاعد بالطائرات يعاون ويساهم وإلى آخره.
1: شوف احنا ديما نعتز بكفاءتنا البشرية في تونس، لكن قعدوا وإلا ما نحبوش نقول مشيوا مع الزمن الجميل، خاطر احنا قعدنا نتذكروا الزمن الجميل، الزمن المليء بالاحترام للعالم وللعلم هكا، وليس الخبير وخبرته اللي يفيد بها البلاد، المثقف وثقافته، هذا هو الزمن الجميل. يعني معولين على الكفاءات البشرية اللي هما تلقاهم في الصفوف الأمامية في المحنات اللي نمروا بها الكل. اليوم هاك ترى كيفاش؟
2: إذا كان تونس مازلت واقفة اليوم لحد الآن، مازلت واقفة باهية، سي جراس المدرسة العمومية، جراس للتربية للمدرسة الوطنية اللي خلقها الزعيم بورقيبة، هذا حاجات هذا ما نجم نقولهم تاريخ، هذا تاريخ ما نجمش نزيف التاريخ. هذا الناس اللي هذوما توا وارثين أو هما من سلالة الشبيبة اللي بدأت في المدرسة العمومية التونسية في الدولة الوليدة المستقلة، هكا اليوم مازالوا واقفين. المرأة خذت إشلون باهي ولات في الأول مع الرجل، وإن شاء الله نكملوا هكاك
1: باهي. لكشف الأسباب وخطط الإنقاذ في البرلمان، فما مطالبة بجلسة حول أزمة الكهرباء، قاعد جدل متصاعد تحت قبة مجلس نواب الشعب بشأن أزمة انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بعد ما واجه 29 نائب عريضة إلى المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، طالبوا فيها ببرمجة جلسة عامة حوارية عاجلة تخصص بالكامل لمناقشة وضع المنظومة الكهربائية في البلاد. معناتها 29 نائب بركة يعني عمل عريضة في برلمان كامل
2: في 217
1: الخبير مانيش والله أنا بدي تفاجأت للأمانة. 300,000 طن طماطم خسارة ب 30 مليار، صرخت استغاثة من فلاحي طماطم بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، عطلت عمليات الري وتسببت في إتلاف كميات كبيرة من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل، وبعد قولونا الطماطم غالية ورفض قبولها لعدم صلاحيتها والتعفن بتاعها.
2: طبعا
1: مش تعوضوا لهم الناس هذوما؟
2: شكون مش عاوض لهم؟ الساق مش تعوض لهم؟
1: الشاحنات محملة بطماطم قدام أبواب المصانع قعدت لأكثر من 3 أيام ورفض المحصول بعد فساده. دونك الفلاح هو اللي باش يتحمل الخسارة والأسعار اللي رب تبيعها باش تشهد ارتفاع في الأسواق.
2: والله نشوف بالنسبة لكل عام عندنا مشكلة طماطم، لحد الآن وزارة الفلاحة ما برمجتش هي وزارة الفلاحة لك وزارة، لك وزارة في دولة كبيرة اسمها تونس. برمجي من هنا عامين ثلاثة خمسة عشر سنين.
1: ما ضروري اليوم دعم الفلاح، ما ضروري استغلال الطاقات البديلة.
2: قداش مساحات تزرع طماطم، رأيك طماطم تأكل ياسر ماء. راهو كيما قال لي مرة واحد كان مصدر كبير نتاع طماطم من الكابون، قال لي نصدروا نبيع طماطم، يعني نبيعوا في الماء، لأن نبتة الطماطم من أكثر النباتات اللي تستهلك ماء برشا. رغم ذلك معناها الفلاحة كلها تولي تزرع طماطم. يقول لي ليه قسم على الفلاحين، أنا كل واحد قداش برسال نتاعه نتاع طماطم باش نجم المعامل تقبلها.
1: دونك اليوم موسم التجميع، التذمرات بسبب موجة الحرارة والانقطاعات المكررة للتيار الكهربائي عن وحدات التحويل. اليوم
2: طيب لا ذرت كل شيء، مش المعامل بركة التحويلية للمواد الفلاحية، لا ذرت كل شيء.
1: شوف راهو الفلاح مش معناتها ملياردير، هما الخسارة بالمليارات. أما راهو اليوم الفلاح يسدد يستنى

0: اي كيفاش باش يقع لقفوش روحهم من تو باش يخبيوا الثروه هذيك اللي حصدتها الناس.
1: فاصل اشياري راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زينه.
2: جو سيف سني حافلة انترنت سني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو
4: عندك أورانج
5: غلاسيت ولا مازلت
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يغلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تغلاسي ياغورت ديليس غلاسي المنفعة.
8: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
9: صناعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
10: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
9: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
11: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون اغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
12: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, إرافقو وبنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
13: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت.

0: مرحبا بالناس الكل.
1: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هديش هذا من فوق؟
2: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الأخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تم يوم أمس تفعيل المخطط الأخضر للإنقاذ بهدف السيطرة على حريق النشبة في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية بيرفراف وسيدي علي المكي بغار الملح منذ الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر يوم أمس، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات، إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات والتجهيز، وأيضا تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمانتها مصالح الدفاع الوطني، علاوة على عدد من الفرق المدنية المتطوعة، وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليها على الرغم من التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق وهبوب رياح الشهيلي، حسب متابعة محمد علي المرادي. جدة مساء أمس حادث مرور على مستوى الطريق الجهوية عدد 57 الربطة بين تينجا وتسكرية في منطقة برج الجلي تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، تمثلت صورته في اصطدام بين شاحنة خفيفة وسيارة، وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة، وتم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، حيث أقر الطبيب بوفاة شيخ 70 متأثرا بإصابته، حسب مراسلة أيمن المحفوظ. وعلى الصعيد الوطني أقرت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم أمس للاستماع في جزئها الأول إلى ممثل عن وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027 حسب مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، واستمعت في جزئها الثاني إلى وزيرة المالية وممثلة عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض البومبرام بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانيات الدولة. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح إعلامي يوم أمس إن وحدات الحماية المدنية قامت خلال 48 ساعة الماضية ب 1800 تدخل، من بينهم 600 تدخل يتعلق بإخماد الحرائق. وأوضح المشري بأن هذه الأرقام الكبيرة تبين حجم المجهودات التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية في كامل تراب الجنوب، وبيّن بأنه تم تسجيل 83 حريق في الغابات منذ بداية موجة الحر في 11 جويلية الجاري، موضحا بأن هناك 4 حرائق في كل من الكاف وباجة وبنزرت، ما تزال عملية إخمادها متواصلة. أفاد مستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا بأنه سجل في ظل موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق توافدا ملحوظا لمرضى القصور التنفسي المزمن سواء على قسم الاستعجالي أو على أقسام الأمراض الصدرية، خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وأكد المستشفى أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بجميع الحالات الوافدة، مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة في أفضل الظروف، وفق ما أورده عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مساء أمس. وفي أبرز أخبار العالم، من المقرر أن يقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب الكيان الصهيوني من لبنان. وأصبح عون الذي شغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا العام الماضي أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، عندما التقى ترامب وجها لوجه لأول مرة. ويأتي الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، حيث تحتل القوات الصهيونية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الصهيونية. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور في الأمان. أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.

0: الجو صيف سني حافلة انترنت
1: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، مرحبا بكل مستمعزي كل تحق بنا توا عاد الموجتو على موجتنا وقاية تسمعونا في الكود كار. كود كار اليوم النجم الجزائري، نجم الراي الجزائري شاب مامي، شاب مامي اللي يحيي سهرة فنية استثنائية ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. الحفل باش يوقع من نهار الأحد 26 جويليا 2026 على ركح المسرح الصيفي ببنزرت. دونك باش عشاق الشاب مامي باش يكون لكم لقاء معه في مهرجان بنزرت الدولي السنة. أمير الراي شاب مامي موعد مع جمهوره التونسي في بنزرت لتقديم باقة من أشهر أغانيه اللي تجمع بين الترب والحنين. المشاركة الثانية على ركح مهرجان بنزرت الدولي وتأتي ضمن برمجة صيفية متنوعة تتضمن 17 عرض فني. دونك من توا تنجموا تاخذوا التيكي إذا كنت تحبوا على التيكي بيان سور. أجواء باش تكون حماسية على الركح كيف ما باش تكون حماسية في الكود كور متاعنا اليوم باش نسمعوا له أغنية من أروع أغانيه، ديو اللي حقق نجاح كبير ديزيرتروز شاب مامي ستينغ.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: Horizon University, groupe de trois écoles en informatique, business et ingénierie. Wejdi fait Horizon l'accréditation internationale ASIN fait le master au cycle ingénieur. Fait les parcours, Kimmel Business Computing, le Big Data and AI, le System Security, ou Software Engineering and DevOps. Mais là, il a t'habta que la prépa ou la licence, master ou la cycle ingénieur, marhababi, fait Campus Horizon. Et pour plus d'infos, quel nous à l'al-khamsi, arba ou thmeni, wahda ou khamsi, khamsi.

بينها خبي الدمع بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتو العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان

0: جو صيف سني حافلة انترنت
1: اسني في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها من نت كونكتي من نت باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملك تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: باش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: اتيو ناتيو
3: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو ناتيو ناتيو
3: ناتيلي بتبيع خير
4: صيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
5: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملاش نوى الحل LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملك كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
7: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
8: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197 تبليسيتي
9: Oxygen FM, بالصوت العاد
10: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستمع مازال قاعد الموجتو على موجتنا يسمع فينا يتبع فينا يتواصل معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 53 على ذمتكم الناس الكل، العديد من المستمعين والمستمعات اللي يتشكيو دونك من الانقطاع المتكرر لل الكهرباء سي ماخذوا الماء في نفس الوقت دونك 9 افريل 9 افريل غاطس في الظلام
5: 9 ابريل منزل بورقيبه
4: نغوصوا في ظلام ديمس قالت وكل يوم نشوفوا في قهاوي موجوده في العديد معناتها من الاحياء اللي ضاويه وفيها بروجيكتورات وليله كامله وسهريات وما يقصش عليهم الضوء، احنا نتحملوا في الاحياء الشعبيه الضغوطات كيف كيف غيري، لكن احنا ولا ماليش عايشين. وتقول المواطنين في نفس البلاد اشترهم توينسة واشتر مش توينسة يبجلوا علينا معناتها في أصحاب المشاريع الكبرى حتى الصغرى تضرروا. دونك هذه مدام راضية من 9 أفريل، والله اش باش نقول لك يا مدام راضية، الخطاب هذايا احنا وصلنا له عليش خاطر حذرنا منه، سبقوا انه حذرنا قلنا راهو توينسة باش يوليوا يقارنوا رويحهم بشيدوروا على بعضهم حتى باللي كومنتير على مواقع التواصل الاجتماعي. عنا مداخلة، مرحبا أهلا وسهلا
6: وبيك عايشة لما هي رحمها البيت
4: بيه كيلاني. مرحبا بيك سيل كيلاني، منين تسمع فينا؟
6: تمنين بس بسية
4: بيه البسبسية أوتيك. مرحبا بك سلكي ليني، الانقطاع المتكرر للكهرباء من وقتاش الضوء مقصوص عليكم؟
6: البارح من نص النهار.
4: البارح من نص النهار لحد الساعة هذه.
6: لحد الساعة هذه هناك صار تريجيديرات ووحديات مع كلها الناس في حالة.
4: والله نسمع في طبيب صباح دكتور قال راو درجات الحرارة تنخفض من بعد تعاود ترتفع كونسيرن المواد اللي موجودة في الثلاجات نتاعنا كل رايت الطيش، راو مفهمة حتى مادة من المواد الاستهلاكية اللي موجودة في الفريجيدرات نجم انت تستهلكها وتاكلها عادي.
5: الحالة هذه من نص النهار البارح،
4: من نص النهار البارح لليوم،
5: نص النهار البارح لليوم قريب نص 24 ساعة، قريب 24 ساعة
4: في البسبسي.
5: بسبسي في يوتيك، من يوتيك وما أدراك ما يوتيك.
4: منزل بورقيبة البارح من ماضي ساعة، من ماضي ساعة نهجر الفرشيشي حي النجاح تينجز هذا كيف من ماضي ساعة حتى ال 11 والبعض يرجع يقص صباح السبعة متاع الصباح. نعطيوك الكلمة باش توصل صوتك سلكيلاني، تفضل شنو تحب تقول، شكون تحب توصل صوتك؟
6: نحب نوصل صوتي نبداها من المعتمة للسيد الوالي حتى رئيس الجمهورية. على الماء خاصة الماء، الماء نشربه من الواد راهو.
5: أيوا.
6: الدليل لو كان يجيب لكم دبوزة نتاع ماء تو تتفرجوا فيها باش ما يشربها، لازم يشربها حتى واحد، حتى الحيوان ما حبش يشربها، أول حاجة من السخانة ومن درجة سبعة.
4: يعني لا ماء لا ضوء.
6: أما الضوء من نصف النهار الضوء مقصوص علينا الفريجيدرات، ما حسيتنا بشيء، نحن حسيتنا بالفريجيدير والماء.
4: حاشتنا بشربة ماء باردة. اي نعم.
6: شربة ماء، عطينا شربة ماء وكاو.
4: باهي، والماء قداش عنده مقصوص سلكيلاني؟
6: الماء ما يقارب على شهر.
4: شهر؟
6: مقصوص علينا، إذا كان يسيبونا درج يقص علينا، تو عندنا في 15 20 يوم قاعدة ماء ما تمش.
5: عندكم جمعية مائية أنتم؟
6: عندنا جمعية مائية يصرف عليها يوسف الكشباتي.
5: لكن مشكلة.
4: واضح واضح صوتك وصل، نحن نوجه نداء الوالي بنزرت للمعتمدين للمسؤولين
6: يعني. للمسؤولين بالدولة نتاعنا كل.
4: الرسالة مفتوحة.
6: الله أي رسالة مفتوحة للشعب الكل وللناس الكل وللوزارة الكل حتى لرئيس الجمهورية نوصل صوت نتنا بلعب تشير أنا
4: واضح سلكيليني
6: شكرا ويرحم والديك
4: واضح سلكيليني دونك لا شكر على واجب مرحبا سلكيليني منوتي كما كنتوا تسمعوا فيه دونك قال لك عندنا توا شهر الماء يرجع لنا
5: درج
4: هكا ويعاود يقص بالاضافه الى الانقطاع المتكرر للكهرباء هذا هو هذا هو حال المواطنين في في 14 معتمديه من ولايه بنزرت
5: جوستومون معتمدي توتيك وهما ادراك ما توتيك وراو تونتي قبل تحدثت على نهج 9 ابريل هو يمتد من الباساج حتى المحول نتاع ماتر تينجا سيدي رزيق الباب الباب الجنوبي نتاع المقبره نتاع منزل بورقيبة دونك طويل الحي ومسكون معناها حي مليان حي فيه برشا خدمه برشا متساكنين قاص عليهم الضوء والله فريمون معناها مشكل مشكل بارتو الحقيقه ما عندي ما نكون نعرف الحي مليح ونعرف اغلب السكان الحي ناس طيبين وناس خدام على رواحهم كما السيده اللي تفضلت وهو نهج 9 ابريل نهج الشهداء نهج 9 ابريل وما ادراك
4: باهي حاضره معنا مدام فاطمه مدام فاطمه اهلا وسهلا مرحبا عسلامه
0: اختي ناديه
4: عسلامه عسلامه مرحبا
0: بالله عندي الضوء عندنا الضوء في البريج احنا من البارح نص نهار بالضبط قفل توا العشيه رجع للبريج اللوطه ودور له ويدي وبيضه ودهان ما رجع لهمش وعندنا بيبيات كما انا عندي بيبي 6 شهور وبيت عمي عندهم زوز بيبيات توام 8 شهور كي نقول لك بيتين يفغموا طويكه والله في كلاس مخلينهم والمعروف عليهم وهم يتباكوا
5: الله ربي معاك
0: ويديروا ستاك نطلبوهم ما يحبوش يهزوا علينا
5: ما يهزوش لا ما يهزوش
0: ما حبوش يزو والله طويكة كان جي تشوف والله مسكين حتى الحليب والياغورت فسد له
5: اي يفسد يفسد فعلا
4: يفسد الحليب والياغورت سيسر ويحكم لو ماكسيموم خاصة اللي عندهم رضع حاولوا انكم تعطيوهم الماء الحليب
0: الحليب
4: يفسد شريو ديما الجديد حاولوا حاولوا تعرفوا كيفاش تتصرفوا معهم الصغيرات في الوضع هذا راو ننساو ستيك قدام صغارنا ننساو ستيك ونحاولوا بالطرق اللي موجودة اللي عنا
5: ننقذوا صغيراتنا
0: ننقذوا صغيراتنا
4: البارح
0: نصيحة حطيتو في بانو ماء
5: اي باهي مثالش نتلاقوا بصغيراتنا حتى شي سهل ربي يرجع الضوء ان شاء الله
4: نشربوهم برشا ماء مش معقول
5: ان شاء الله كسموا فيك تو
4: يا مدام فاطمه انا معك على خاطر فما وضعيات صعيبه على الاخر انا نعرف فما شكون اللي عندها صغير خرجت به في الليل معناتها تقول لنا رانا
0: البارح والله بيتين في السطح للناموس كلانا والصغار يتباكوا
4: ايه واضح دونك اليوم وتتصلوا بهم ما تلقاو حتى
0: ما حبوش نسبح واحنا نطلبوا ما حبوش تو البريج لو ترجع لهم البارح واحنا الفوق ما رجعناش البارح الصنار بالضبط
5: بيضه ما رجع لهمش بيضه
0: بيضه في لهنا في البريج احنا
5: إيه.
0: اسمها بقعم
5: اين
0: انا بيضه
4: والله
0: ودهان ودور له ويدي
4: باش توصلونا باش توصلونا وين تحبوا تهزونا بالضبط معناتها نوليو نستانسوا بقصان الضو يعني نهار اللي يتعدى من غير قصان ضو نشكروا ستيك وندعيو لهم بصحة البدن نقول لهم ربي يبارك فيكم ما قصيتوا لناش الضو يعني هذايا زاد وين تحبوا توصلونا اليوم انه نهللوا ونصفقوا ونشيخوا ونفرحوا على ساعة وساعتين ضو في النهار هل يعقل؟
0: كما انا ولدي يخدم بالليل توا روح يلقى الضو مقصوص ولا يخرج البر هبط للقهوه قال لي نقعد قدام القهوه شويه رواح خير من نبقى في الداخل في الدار ما فهمش باش يخدم في الليل كيف باش يمشي يرجع يخدم ونطلبوه ما يهزوش
4: واضح صوتك وصل بصوت العالي مدام فاطمه عاود ذكرنا بالمكان ونداء الستيك عاود ذكرنا معناتها وجه
0: البريج دور له ويديه وبيضه ودهان
4: باهي اذا كان تحصلت عليهم البارح وهزوا عليك التليفون شنو باش تقول لهم مدام فاتمه؟
0: نقول لهم ربي يهديكم رجعوا لنا حتى ساعتين الاخرى يرقدوا لنا الصغار شويه
4: حتى ساعتين لا حقنا راهو مش رفاهيه الكهرباء مدام فاطمه للامانه حق في الماء وحق في الكهرباء رجعونا الضوء نعرفوا تقولوا لي راهو مش عن جهل نحكيوا فيه الكلام هذايا تبريراتكم قريناها بلاغاتكم اللي هبطت نعرفوها ديليستاج وحفظناه الطاقه الحفاظ على انهيار شبكه الكهرباء كله حفظناه هذاك كله قريناه وحفظناه مش عن جهل نتحدثوا ايما نرجع لك السؤال اللي تطرح شنو اللي وصلنا للي وصلنا له اليوم
5: السنة
4: اليوم آه. اليوم احنا اليوم 22 جويلية 2026 شنو اللي وصلنا للي وصلنا له اليوم
5: ليش ما وصلناش عم ناولو ولت عم ناولو ولت عم ناولين ولت عم ناولين ولت عم ناولين
4: مفاجأة مش مفاجأة دونك
5: نفس العباد نفس السكان نفس الشعب نفس عدد الشعب
4: عمره ما كان مفاجأة جوستو
5: شنو اللي حصل ما الذي حصل
4: شنو اللي ما فماش حلول استباقية
5: ما فماش
4: انه ما فماش استراتيجي واضحه انه ما فماش اعتماد الخبرات والكفاءات أيه. والبلاد اللي كلها الشمس ما
5: الرؤيه المستقبليه والحي شعبك ماشي يتطور
4: احنا نمشيو
5: كنا 6 ملايين ها ولا 10 ولا 11
4: نمشيو بعقليه بعد ما يتخذ يشري مكحله توا النواب تحبوا على جال و29 نائب من 200 و... بي نعم وحيده مدام وحيده اهلا وسهلا مرحبا نتفهموهم راه والمواطنين اللي قاعدين يطلبوا فينا ويعديو خاطر بالنسبه ليهم هما مالذهم الوحيد اذا اكسجين فام دوري قديم في الليل يستنى وقت الشيء يطلع الصباح باش يكلمونا ويوصلوا صوتهم بصوت العالي عبر موجات اذا اكسجين فام ناس ما رقدتش بيتها ما رقدتش للامانه ولا صح. مواطن يتشهى في شرب ماء بارد اقول لك ما حاجتنا بحتى شيء حاجتنا كان بفريجيدير من قليبيا من قليبيا اهلا وسهلا عسلامه مدام
7: الو عسلامه
4: مدام وحيد انت توا في قليبيا يعني. اهلا وسهلا مرحبا
7: ايه من الهوريه
5: خير من كل
7: الهوريه ولايه نابل
4: مرحبا
5: اي ولايه نابل بحذا درش دار علوش وبحذا قليبيا
4: مرحبا بك
7: بحذا قليبيا
5: اي بحذا قليبيا
4: بيه تسمع فينا وتابع فينا مدام وحيد من نابل
7: والله
4: قلت لك تسمع فينا من نابل
7: نسمع
4: فيك
7: من بنزرت
4: انتي من نابل اما جيت لبنزرت باهي مرحبا
7: ما يخدم من بنزرت
4: مرحبا بك وين تسكن في بنزرت
7: نسكن في
4: بيرمسيوغ
5: بيرمسيوغ ايه
4: وقتاش قص عليكم الضوء
7: يا وخالتي امس قص علينا الضوء من ما بيسيع عالساق في نصف الليل ولا وين بعد نصف الليل
4: لا باهي كل يوم نفس ساعات القصان 7-8-9 سوية
7: كل يوم
5: طو. وفي الهوارية مقصوص الضوء ولا مازال
7: ولا نقص شوية في الهوارية مش برشا حتى أمي كي تسلمني مش برشا
4: باهي لشكون تحب توصل صوتك مدام وحيدة لشكون تحب توصل صوتك مدام وحيدة
7: والله نحب نوصل صوتي للمسؤولين الكل
4: مسؤولين
7: الكل انا هما تو احنا في ناس كل البلاد لو مش خاص تو احنا المناطق الريفيه المناطق هذه الصغرى كما بالمسيوخه كما بنافع كما المناطق هذوكم علاش تو ديما قص عندهم علاش
4: نفس السؤال
5: هذا السؤال اللي
7: والله قص علينا متنا بالسخان تو احنا نستحبوا أنا كالصغاء وكالملظة ياسر تخينا ونصني أخنا فوق الدار البارح ما نجمناش نقصد
4: والله
7: عشقتي تسلم علينا خطر الضوء
4: احنا ولينا نبردوا في رواحنا بالضحك ولينا نسمعوا ونحاولوا انه نبدلوا نلطفوا شويه علاش خاطر تقولي تكلم علينا صدقني انت تسمع اذا اكسجين فاهم وتعرف اللي احنا شغلنا الشاغل وكل يوم واحنا نتحدثوا عن الانقطاع المتكرر للكهرباء اما هذا ما يمنعش اللي احنا نقعدوا صوتكم وكل يوم نتحدثوا عليكم وتكونوا موجودين معنا ونوصلوا نداءاتكم للسلطات والستيك خاصه للشركه التونسيه للكهرباء والغاز تحسوناش اللي احنا نغني وجنحنا يرد علينا خاطر راو هذايا قصان الضوء العدل في قصان الضوء نسمعوا به يسمع ناس تقص عليها ساعة وناس تقص عليها ساعتين وناس ما تقصش عليها وناس تضرب بالعشرة سوايع قصان ومعتمدية كما منزل بورقيبة وتينجا يقص 7 سوايع ترجع لهم ربع ساعة وتعاود تقص لهم 4 سوايع شنو معناتها هذا قصان هذا عادل في قصان الضوء حتى قصان الضوء ما فيهش عادل مش معقول يعني اللي قاعد صاير بشهادة الناس اللي قاعدة تتعدى معنا وتحكي وتوصل في صوتها احنا معكم في نهارك زين راجعين ومواصلين طريق سلامة للجميع

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفولاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طال انفتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: اوكسجين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش
3: والحب.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي،
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
5: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
6: خير، مرحبا بك نادية، مرحبا باللي صوتينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين FM. مرحبا
5: مرحبا. موضوعنا لليوم مرتبط بالارتفاع، الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. دونك ضربة الشمس دكتور، هكا
6: ضربة الشمس والإزهاد الحراري اللي هو الفترة هذه نعرفوا لدرجات الحرارة في بلادنا طلعت الدرجات وصلت فوق 50 درجة في بعض المناطق. دونك تونس كلها وأكثرية المناطق وصلت وصلنا للبرتقالي وحتى للأحمر، يعني درجة اللي هي باش تقلق خصوصا هكا الصغيرات وزاد حتى كبار السن، وتنجم تعطي أعراض خطيرة. وهذاك علاش كانوا نأكدوا في الأخير على الوقاية اللي هي فينا باش نحاولوا نتصداو الأكثر للأسباب. تنجم على خاطر ضربة الشمس ولا الإجهاد الحراري ينجم يتسبب في خلل خصوصا مؤقت ولا حتى دائم للأجهزة الحيوية نتاع الجسم كيما القلب والكليتين والدماغ. دونك العوارض هي متباينة من صغير لصغير، وهنا بعد ما تعرض الصغير لدرجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة، هذيك خصوصا في الفترة اللي ما بين 10 متاع الصباح ولا 4 متاع العشية اللي تكثر فيها كل الأشعة فوق البنفسجية كالإلترافيولي، ولا إذا كانت قاع في أماكن مغلقة زادة غير مهوئة نجم تصير هالأعراض، نجم تكون صداع وجعة رأس ساعات حتى دوار ولا حتى ردان. صغير تلقاها تعب عنده ضعف، نجم بداية أعراض الشياح تلقاها عطشان ينقص حتى التبول متاعه، وإلا القلب يجم يتمس ولا تولي عنا تسرع في دقة القلب ولا تسرع في التنفس، حتى الضغط يجم كتنسيون تنجم تطيح. في بعض الحالات عنا سخانة، سخانة توصل حتى 39 ونجم تتسبب في تشنجات ذاك الصغير اللي يخدم. دونك عندهم آلام في العضلات، عضلات فما زادة تشنجات كما كان نقول احنا لكم، والجلد تقع حار جاف حمورية ورطوبة نارة، وتنجم توصل الحالة لفقدان الوعي. وهنا يزمنا على جناح السرعة ان بعض الصغير شطوه في مكان ظل مظلل فرشك مهوأ نبردوا له الجلد متاعه تدريجيا ماء عادي برشا ماء، ما نعطيهوش حتى دواء، بينما كما قلنا نعطيه الماء وإذا كان الزم فيه شوية أملاح معدنية، وفي الحالات الخطيرة نطلبوا السمنيو 190 وإلا الحماية المدنية 198، وباش ننقلوه على جناح السرعة للمستشفى باش ياخذوا الأدوية عن طريق الأوردة ومع السيروم اللي باش يزيدوا في الماء. دونك حالات خطيرة نحاولوا الوقاية منها، والوقاية هي أعز حاجة خصوصا في الفترة هذه، ماذا بينا هكا الصغيرات والكبار زادة إذا كان باش يلعبوا في داخل المنزل وخصوصا ذاك الفترة اللي قلنا عليهم حتى مش يعني البحر ماذا بينا يصبح بكري العشية مخر وما يقوموش بمجهودات سواء رياضة مكثفة ولا خصوصا كما قلنا في الفترة هذيك اللي هي تخوف بين العشرة والرابعة مساء.
4: نعم.
6: خصوصا زادا ننصحهم إذا كان باش يمشيوا للبحر ديما هيك القبعات ديما يستحضروا يشربوا الماء ما يقعدوش في الشمس ديما يقعدوا في الظل.
4: اي
6: نفس الشيء ماذا بينا الصغيرات هذوما عندهم لباس فطاق ما هوش داكن ماذا بينا ابيض قصني يشرب ديما ماء كثرة كما قلنا مع قليل من الملح ما نستناوش حتى يعطوا خصوصا الكبار في السن ولا النساء الحوامل يلزمهم ديما نطلبوا منهم يشربوا اكثر وصغيراتنا ديما نعطيهم الماء اكثر شيء نجموا نعطيهم. نفس الشيء المراهم نتاع الوقايه هذيك ضد الاشعه فوق البنفسجيه ديما نكفروها اذا كانوا مشينا للبحر. الوقايه زاده نتاع العينين ماذا بينا بالنظارات شمسيه للحمايه من هالالترافيولي. ما نحطوش الصغيرات وحتى الكبار في اماكن مضيقه وخصوصا ولا ما تحطوش في كهرباء مثلا وتمشي تقضي رد بالك. نفس الشيء في المنزل ماذا بينا فما ديما التهويه نتاع المكان وما نعطيوش الدويات فما دويات اللي ما تتعطاش كما بعض المضادات الحيويه وبعض مضادات الالتهاب كما الليدروفان وغيره ولا الليدروفان الكورتيزان. دونك هذا هو اللي حبيت ناكد برشا على التبريد الصغير. الوقايه ديما هي تبقى الكيان وان شاء الله صغيراتنا ديما
4: ديما ان شاء الله صغيرتنا ديما لاباس. تحيه كبيره ليك دكتورنا المنير. اذا كان فما تساؤلات خليوهم على 31 10 80 90. ان شاء الله نهاركم زين. تسمعوا مرام الهيكلي في المواد الاخباريه للتسعه ونص.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تمكنت مختلف الأجهزة الإنقاذية الميدانية تابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت ونظيرتها المحلية وبقية الشركاء من مصالح الدولة والنسيج المدني المتطوع مع تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم من إخماد الحريق الهائل الذي كان قد نشب منذ الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم أمس في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية بيرفراف وسيد علي المكي بغار الملح، وذلك عقب ما يزيد عن 16 ساعة من المجهودات الجبارة للجميع على أن تتوصل أعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق حتى لا تتجدد ألسنة اللهب من جديد، خاصة مع تواصل موجة الحرارة وهبوب الرياح. هذا وقامت مختلف المصالح بالتدخل منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم وتفعيل المخطط الأخضر للإنقاذ بهدف السيطرة على الحريق والحد من تداعياته على المحيط السكني والطبيعي والبيئي، حيث لم يسجل حصول أي خسائر بشرية ناجمة عن الحريق، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تم اعتمادها في إطار مخطط الإنقاذ، إلى جانب التدخلات الميدانية على الأرض لمختلف المصالح المكلفة سيطرة على النيران ومنع مزيد تمددها رغم التضاريس الصعبة والوعرة للموقع. تم تركيز العديد من شاحنة الإطفاء في محيط المساكن المجاورة مع توجيه عناية أصحابها لمغادرتها، وذلك في إطار وقايتهم من أي حادث، بما مكن من تيسير التدخلات وتأمين تلك المنازل تأمينا كاملا. بينما تولت بقية الفرق العاملة توجيه وإيواء 8 نساء و6 رضع بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح وتوفير كل ما يجب لفائدتهم من ظروف الإقامة المؤقتة خلال كامل ليلة أمس قبل إعادتهم لمقرات سكنهم اليوم. هذا ويشار أن بقية الأضرار المادية تمثلت في تعرض مشربة بشاطئ البونتا للاحتراق مع بعض الأضرار المتفاوتة بذات المكان، حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبر. وعلى الصعيد الوطني أكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد تراجع درجات الحرارة بداية من مساء اليوم إلى المعدلات العادية في طقس الصيف. وقال حشيد في تصريح إعلامي اليوم من المتوقع أن تعود درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين إلى المعدلات العادية، مشيرا إلى أن تونس تعيش هذه الفترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي ستتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة، حتى وإن تم تسجيل موجة حرارة أخرى فلن تكون بنفس حدة وقسوة وطول الموجة السابقة حسب تقديره. كما بين المتحدث أنه ما شاهدناه في سنة 2026 كان استثنائيا بكل المقاييس ليس فقط في تونس بل في العالم ككل، حيث شهد 62% من كوكب الأرض خلال الأسبوع الثالث من شهر جوان الماضي موجات حرارة غير مسبوقة لأول مرة في التاريخ. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب يوم أمس لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وتوجه الديوان إلى مجمعي الحبوب ببلاغ عاجل جاء فيه أن النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وذلك بداية من يوم أمس. ودعا في هذا الإطار لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع التأكيد على استعمال الأغطية الوقية لضمان سلامة الكميات المنقولة.

0: والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية. كما حث ديوان الحبوب جميع المتداخلين على التحلي بأقصى درجة اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كمية الحبوب المجمعة، معتبرا أن حماية الصابة تمثل مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان إن المطاعم قد تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تكرر انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وأضاف في تصريح إعلامي اليوم إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك، فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الانقطاعات قد دفع عددا من المطاعم إلى غلق أبوابها. كما دعا شعبان شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي أبرز أخبار العالم، كشفت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها يوم أمس عن تسجيل 6 وفيات جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات خلال الأيام الأخيرة. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إصداء تعليمات إلى الولاة للمباشرة في عملية إحصاء وجرد شامل لكل الخسائر المسجلة كي تتكفل السلطات العمومية بتعويض المتضررين من حرائق الغابات، وذلك بناء على تقارير اللجان الولائية التي تشرف على تحقيقات ميدانية دقيقة. وأكدت الوزارة أن السلطات من خلال مختلف مؤسساتها ومصالحها متواجدة في الميدان تواصل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية بما في ذلك الدعم الجوي بواسطة الطائرات والمروحيات لمجابهة الحرائق التي مست ولا تزال تمس الغابات والمحاصيل الزراعية إلى غاية إخماد جميع بؤر الحرائق. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. أما الرياح ستهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. وبالنسبة للبحر سيكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجة الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا. نهاية المواد الإخبارية، من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في لمن أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
1: أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا؟ كيت هذا أو هديش هذا؟
10: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
12: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان تعلن فتح رمان وجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11
1: راديو أكسجين أفام.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: ملا أفار.
2: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل مستعملي الطريق. مريومة أهلا وسهلا.
3: صباح الخير. صباح الورد والياسمين.
2: شنو أخويلك؟
3: الحمد لله والله الحمد لله. إذا نتقصني في ويتيخ ويبرد الحمد لله. الحمد لله والشكر لله.
2: الحمد لله. صحيح اليوم أبارتيغ من اليوم نبدأ نشهد انخفاض في درجة الحرارة إن شاء الله اللي جاي خير. دونك مريومة اش عنا اليوم؟
3: اليوم عنا هدية أرز للبيع موجودة في المثلين طريق راسنجلة. المساحة نتاعها 5540 متر مربع. الصبغة نتاعها فلاحية شهادة ملكية معناتها الصبغة نتاعها فلاحية. فيها رخصة لبناء دير والسوم نتاعها 250 مليون قابلة للنقاش.
2: باه
3: عندنا زيدا كيف كيف هذايا عمارة للبيع موجودة في البحيرة. لومبلاسمون نتاعها باهي برشا موجودة على الطريق الرئيسي. المساحة نتاعها 98 متر مربع. فيها تروز إتاج. فيها طبق أرضي فيها جراج و إس بلس أن ستوديو إس بلس أن. طبق الأول فيه زادة كيف كيف أبارتمون إس بلس دو والطبق الثاني فيه كيف كيف أبارتمون إس بلس دو. الثالث فيها ستوديو مبلي وفيه صالة بيت نوم كوجينة وبيت حمام. بيان سور لي أبارتمون كلهم بيان إيكيبي فيهم كليماتيزور. نقل الضوء كل أبارتمون عنده منقلة الضوء نتاعو. كيف كيف نقل الماء كل أبارتمون عنده منقلة الماء نتاعو. وفيه شهادة ملكية فردية دونك هذايا استثمار باهي برشا اللي حب يستغلوا معناتها يحسن فيه هو ما يتحقق الحقيقة تحسنوا فيه خاطر هو ديجا حاضر موجود وحاضر جست انفستي فيه انت شوية بركة. وكان للكري نعرف اللي البحيرة ديجا وطلبات الكري مازالت معناتها موجودة تقعد على طول العام. دونك توم العمارة هذه الكل اللي في البحيرة اللي للبيع السوم نتاعها 640 مليون قابلة للنقاش. ومرحبا بالناس الكل بيان سور اللي يحب على لي زافير اللي كنت نقول فيهم يكلمنا على 93 175 458 والا عندنا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب والا يجينا للمكتب العقار نتاعنا مقابلين سيرفيس دني. مرحبا بالناس الكل. بالطبيعة اللي حد يكري كهرباء والا فيلا والا ابارتمون بسيط توا وفي بنزار دونك كيف كيف يكلمنا على الارقام اللي كنت نقول فيها. ومرحبا بالناس الكل.
2: مرحبا بالناس الكل. تحية كبيرة ليك مريومة. نعم تفضل.
3: جيت حابه نقول انا راني ديما كنقول بنزرت راهي وجهه سياحيه لانتياز وراهي وجهه عائليه. راني ديجا نقول فيها من قلبي عليش خاطر بالحق معناتها معناتها عندنا امل بالحق يعطيهم الصحه في بنزرت. دونك حتى الشواطئ نتاعنا ديما قاعدين نضاف ديما قاعده نتاعهم تكون عائليه. دونك يعطيهم الصحه على الخدمه اللي يخدموا فيها. ومرحبا بالناس الكل في
2: بنزرت. واضح يعطيك صحة مريومة. طريق سلامة للناس الكل. سيسوا رواحكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية دورة المرشي مع سيفون
4: راديو.

0: هالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: 60 كبسولة من مخدر التمرة تم تهريبها وإدخالها عبر أحد المطارات. دوليا، في فرنسا تم إجلاء 400 شخص إثر حريق متواصل جنوب شرق فرنسا أتى على 1700 هكتار من الغابات. وصرح عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بأنه لا يملك السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم إنس صغير بسلامة فلمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. أكسجين أفهم. وصي ماكو في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا ونحكيوا على التغيرات المناخية الأخيرة والتغيرات المناخية حتى الاستثنائية اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا، لكن ما نظمين حد شيء القدام، وخاصة خبراء الطاقة والمناخ يقولك ما عادش نظمنوا حد شيء في المستقبل كيف بشكل الأمور، معناتها نجم القوصي في الجاي أسخن من هذا، نفس الوضعية هذه، المدة هذه متى سخانة ولا حتى أطول. نجم القارو احنا في جمعتين وثلاثة وشهر بنفس الريتم هذا الذي لا يطاق صراحة بالنسبة لعدد الناس، سورتو اللي عندها الأمراض والناس اللي ما تنجمش تطاوق الشيء هذا، وحتى الإنسان اللي بس عليه وساعات ما عادش يجم، معناتها دونك في وسط ذلك الكل فما حاجة اسمها الطاقة الشمسية ولا الطاقة البديلة اليوم في البلاد اللي مازال بالنسبة لعديد الناس فلو ماهيش مفهومة. شركات اللي تركب اللوحات الشمسية ولا لوحات الطاقة الشمسية طرحت برشا أسئلة معاهم في الفترة الأخيرة، واللي مركب يكلم الشركة اللي ركبت له، واللي مش مركب يسأل شركات هذوما ويستفسر ما عندهم شي في الوضعية، اسكو اليوم قادرين ننجو طاقة وحدنا وإلا مربوطين ديما بستيك، شنو الفايدة متاحهم في حين أنه أنا مزيت مربوط بستيك وأنه كيقص الضوء يقص عليا وأنا قاعد عندي ديبانو فوق داري وعلى أساس ننتج في الستيك، أسكو بالحق ستيك قاعد تزلنا في كل شيء وما أنا ربحين منها شيء. هذم كل أسئلة قاعدة يطرحوا فيهم التوانسة اليوم ويحبوا يفهموا اليوم زادة كيف الواقع التشريعي للقطاع هذا كيفاش في تونس. نسمعوا في نواب يحكيوا على سرقة واستنزاف للطاقة التونسية، يقول لك الأجانب قاعدين يجيوا يسرقونا في طاقتنا في الجنوب التونسي وفي الشمس متاعنا بلوتو، ما نربحين منهم شيء كان بورسنتاج ظريفة. هذم كل أسئلة تطرح اليوم نحبوا نفهموهم. انتوكا فرحانين بظروفنا اللي موجودين بحثنا في البلاتو، ولد دا اليوم خالد بشطبجي ولا دجا صاحب شركة تركيب لوحات طاقة شمسية. سي خالد مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء الفل. أنا نبتة ومن بعد كي نجي برشا مرات
1: تشتغلش عليا رحومة تدخل لي هزيته معاك.
2: لا نرجع مع رحومة زاد.
1: ايه رحومة راهو تيتولير معاك خالد.
2: صحيح.
1: ضيفي طول عليا شوية ما هو تيتولير معاك. دونك من غير ما تتغشش يا رحومة. دونك مهم برشا موضوع باش نحكيو فيه خالد، لأنه برشا أسئلة اليوم طرحت سورتو مع الانقطاعات هذيا نتاع التيار الكهربائي. سي يوسف شبير بحذانا رئيس جمعية التونسية للطاقة النظيفة. سي يوسف مساء النور، مرحبا بك على أكسجين أفهم.
3: شكرا على الاستضافة.
1: برشا أسئلة. تصور برشا أسئلة قاعدين يطرحوا عليك ولا يتسألوا لك الأيامات هذوما.
3: هو بطبيعة الظروف تفرض روحها ولا عايشين الناس الكل يتسمى نسبيا جديد علينا في تونس، معناها سنسنا قبل ديما الضوء موجود، الانقطاعات بدات شوية في السنين الأخر لكن مش بالدرجة اللي صايرة العام هذا، وفي الأخر مش قول الغالب الناس الكل ولا أغلب الناس منضررين منها الحكاية هذه، لكن احنا في دورنا انه في وقت من الأوقات نحاول نشخصوا الأمور بطريقة علمية، نشخصوا شنو تنجم تكون فما حلول، شنو الأسباب، شنو الأسباب الكورتيرم واللونتيرم، الحلول الكورتيرم واللونتيرم اتسترا. دونك الغالب نحاول نكون تدخل متاعي في السونس هذا أكثر، سينو الباقي الناس كل مضرورين، نحن مضرورين، الشعب الكريم مضرور، لكن في أوقات زي ما نقدم
1: بالضبط. خلينا نبداو بشوي ساعة خالد. اليوم نوضحوا للناس الطاقة الشمسية بصفة عامة اليوم خاطر كأنها حاجة قاعدة مقتصرة لفئة معينة من الشعب. اليوم تلقى الشعب الكل غالي ماشي غاديكا، كل كابريتو هاي ناس كل تقول والخبراء تقول المستقبل غادي، وان اليوم مع التغيرات المناخية لازمنا نمشيو في الطاقات المتجددة ولازمنا نستغلوا الشمس وغيره وغيره وغيره من المصادر المنتجة للطاقة، لأنه اليوم باش تكون صعوبات كبيرة في العالم في السنوات القادمة في المجال هذايا. دونك الناس اللي مركبة اليوم قاعدة تتسأل، والناس اللي مش مركبة بيدها قاعدة تسأل، معناتها اليوم كي نركب طاقة شمسية اسكو نجم نمنع من الحاجة هذوما اللي قاعدين صايرين اليوم قصان الكهرباء ولا لا، وإلا كل حاجة وحدة كيفاش اليوم نجم نفسرهم النقطة ذي اليوم أنت كشركة مختصة في تركيب الطاقة الشمسية.
2: هو الدومين متاع الفوتوفولتيك ولا الألواح متاع الطاقة الشمسية هو دومين كبير ياسر وفيه فاريتي كبيرة متاع أنواع، كل دولة اختارت سياسة معينة باش تمشي فيها. راهو السيستم اللي عندنا موجود تو واللي قاعدين نخدموا به في تونس هو سيستم يتسمى لو ريكوردي ريزو ولا المتصل بالشبكة، اللي هو سيستم ينجم سيوسف زاد يأكد على كلامي ولا يزيد يصلح المعلومة، هو ماهوش موجود ياسر في العالم، اللي هو انفونتاج كبير زاد متسمى موفرته ستيك انك تاخذ الضوء بنفس المونتون اللي انت باش تعطيها كونتيتي نتاع ضوء باش تعاود ترجع لكونتيتي نتاع ضوء. صحيح ولا
1: مسجل جوست كمان الفكره هو بعد
2: ياخذ تو الحاجه اللي زلنا نمشيو فيها هو انه هات نبدلوا السيستم اللي قاعدين نخدموا بيه احنا مسالش نخلي ونواصلوا بسيستم تاع ريكورد دي ريزو جوست نزيدوا مع سيستم انديبوندون ولا مش انديبوندون بلوتو كوميل عليه هو يولي سيستم هبريد نعطي زاد هذا الستيك ومن بعد في نفس الوقت نخزن الضوء متاعي لكن تخزين الضوء هذاك يزمو يكون المصلحة معينة هو انه فما كونسيبت كامل باش يحكي عليه يوسف كيفاش الضوء هذاك ينجم يرجع للستيك افيك ان فري وانا نشري الضوء هذاك وكيفاش نشري من عند ستيك افيك ان مونطون معناها باش نبيع افيك ان مونطون ونشري افيك ان مونطون.
1: خلينا ساعة في الفينومين من الاول اليوم كيفاش راك بطاقة شمسية في الدار شنو الكلمة الوحيدة اللي عرفوها يسمعوها ديما التوانسة يقول لك الغاليه من الاول ديبيو غالي ومن بعد اسكو بالحق فاتورتي تولي صفر
2: هو علاش انت باش تركب طاقه شمسيه باش تركب طاقه شمسيه ماكش باش تستغنى على ستيك راك باش تركب طاقه شمسيه باش ما عادش تشري ضوء من عند ستيك باش تنتج ضوءك وحدك
1: باه
2: دونك مانيش نحكيو على انه شراك طاقه شمسيه باش نعوض انا الكونتور نتاع ستيك ووقت اللي معناها كيما نقولوا نعمل ستوكاج وحدي ونستعمل كل شيء وحدي وانديبوندون على الكونتور نتاع ستيك غاليه. كان نجيو نحكيو على لا رونتابيليتي نتاع انستالاسيون فوتوفولتايك ريكورد دي ريزو نلقاو انه الحق الانستالاسيون هو حق 3 سنين ونص ولا 4 سنين من الاستهلاك نتاعك اللي هي الانستالاسيون هذه باش تشدك على الاقل 25 سنه اللي هو الجارانتي نتاع لي بانو اللي فيه وهذا كي تسمع معلومه كيف هناك هل انه مازلت نحكيو على الانستالاسيون غاليه ولا لا كان نحكيو على الانستالاسيون سوما 10 ملايين معناها انت كي تلم فاتوراتك نتاع 3 سنين ونص ولا 4 سنين تطلقها من 10 ملايين هذو وقت اللي انت باش تبقى على الاقل 25 سنه ماكش خالص في ضرب
1: صفر صفر الفاتوره
2: صفر استهلاك مش صفر فاتور
1: اش معناتها
2: فما في الفاتوره عندك اداءات
1: اي
2: وعندك ديتاكس هذوكم راهم يزهم يخلصوا معناها انت كي باش تمد الفاتوره نتاعك بعد ما راك فوتوفولتايك باش تلقى الاستهلاك نتاعك هو اللي صفر
1: اوكي يعني انت ما تخلصش الضوء عباره ما تخلص الاداءات
2: اللي عنده غاز في الفاتوره نتاعه
1: اي
2: اش تولي الصفر
1: لا خلينا في بنزرت ما عندناش غاز ونطوندو نجيبونا الغاز
2: دونك باش تلقى اداءات مهما
1: كيف فارغه
2: الاداءات باش تكون 20,000
1: كيف فارغه مش حاجه كبيره فوالا
2: بالضبط
1: دونك اذا فهمت مليح طاقه شمسيه في تونس في بنزرت ركبوها جوست باش الاستهلاك نتاعنا في ستيك يكون صفر
2: صحيح.
1: فقط باش مش باش كي تقص ستيك انا نعوض
2: بالضبط باش نولي نغطي الاكتفاء الذاتي نتاعي نتاع الضوء او نيفو دو برودكسيون ننتج شنو باش نستهلك
1: بالضبط سي يوسف اليوم هذا السؤال اللي تطرح اليوم في تونس علاش اللي مركبين طاقه شمسيه ما عندهمش الحق ينتجوا ستيكهم ضوهم وحدهم ونستغنى على ستيك انا خويا كي تقص كي من هكا هاني مركب دي بانو وصارف عليهم وكذا علاش مش راني وحدي معناها هاني ننتج انا ريالمون في الطاقه وفي ستيك في الضوء معناتها مانيش قاعد نخلص في ستيك في الاستهلاك نتاعي ريالمون خاطر انا ننتج فيه وحدي علاش ما نستحق ما نلقاهش وقت اللي انا مستحق له تو في قصه نتاع الضوء
3: هو باش نجاوبك ساعة من الأول كوتي ماكرو معناها كمنظومة ككل كيفاش تشتغل وبعد نرجع للمواطن كيفاش قاعد يتعامل معها ولا شنو ليه وشنو اللي عليه فيها ممكن المشكلة ما تفسرش بالباهي ولا حتى الخيارات ما كانوش واضحين بالباهي في وقت الأوقات إنه علاش الطاقة المتجددة؟ الطاقة المتجددة ماهيش هدف الطاقة المتجددة هي وسيلة معناها لا باش يركب فوق داره علاش هو باش يركب لا البلاد ككل حبوا يركبوا طاقة متجددة علاش حبوا يركبوا طاقة متجددة؟ فما تكون برشا أسباب شكون خاطر تحب تنقص في الكلفة نجم تكون على خاطر تحب تعمل استقلال ولا أمن طاقي نجم تكون على خاطر فما بلاصة ما فيهاش ضوء وما فيهاش ستيك ما عندكش حل آخر إلا أنك تعمل طاقة متجددة نجم تكون لغايات بيئية نجم تكون فما برشا أسباب على خاطرها وإحنا ما وضحناش السبب علاش دونك قعدنا نقوله فقط طاقة متجددة اليوم المواطن الفورمولا اللي حطتها الدولة هي الغاية منها تنقيس الكلفة مش الغاية منها الأمن الطاقي ومش الغاية منها البيئة مش الغاية منها هي الغاية منها تنقيس الكلفة دونك شو اللي يخلي هذا يخلي كونه المواطن في الفورمولا اللي حطت له اليوم لما حال قادمين على تغييرات وحاجات القديم لكن الوضع اليوم والبارح لكن هو المطلوب منه تركيب طاقة شمسية لتنقيس الكلفة
1: عليه وعلى الدولة
3: عليه وعلى الدولة لكن بسكو تحطت لسبب هذا كهو فما حاجات ممكن ديكايت شارج موجودين من 50-60 عام التالي ما تطوروش بيانتو يقولوا بشعب الكيتشر جديد دونك من جملتهم في وقت من الأوقات الثمانينات والستينات والسبعينات التكنولوجيا متاع وقتها كانت ما تسمحش باش نحميه ولا جون متاع ستيك يعمل أشغال وقت الضوء مقصوص وفما مواطن قاعد ينشف الضوء ينجم يكون اللي ينشف الضوء ينجكت يعريزو ولا جون متاع ستيك يجي يعمل أشغال تصيان يضرب الضوء دونك فما خطر على ليزاجون. اليوم التكنولوجيا تطورت التكنولوجيا تطورت ولات فما لي ميزور دو بروتيكسيون نيسيسير موجودين وذاك علاش هي بيدها ستيك الكيتشارج نتاعها طورته قال باش يولي يسمح بالانظمه هذه كنا نتمنى ولو كان هبط شيء هذا عامين وثلاثة واربعة تالي لكن على الاقل نقولوا فو ميو تار كو جامي
1: سيبط
3: دون كلكو جور شنو ديفينيسيون كلكو جور ساعات تختلف بين الليتاتيك والبريفي لكن على الاقل يقولوا دون كلكو جور
1: سورتو في تونس
3: ولا لكن نتصور بلا صار هذا ممكن فما ضغط باهي باش باش ما تطاش العمليه
1: دون كلكو جور ان شاء الله نخلطوش للصيف الجاي
3: ولكن هي بيده زاد طن بعد نحكيو فيه الموضوع راهو يلزم نحسنوا فهم علاش موجود في سيستم جديد باش ما نمشيوش في ديفو شو
1: شنو هو السيستم الجديد
3: فما اغلب اللي يتقال اليوم يقول لك اذا كان في الاخر عندي طاقه شمسيه وستيك ضوء مقصوص نحب نكون انديبوندون نحب الضوء نتاعي الا ننجو يمشي لي للتخزين البطاريات باش نستعمل البطاريات نتاعي وما نقعدش الضوء مقصوص عليك العبد الكل مش هذا راهو الهدف الرئيسي علاش مش هدف رئيسي
1: اش معنات
3: اليوم باش نعطي ارقام ماهيش 100% دقيقه لكن باش تعطي صوره اوضح شويه للعمليه دونك اليوم اذا كان المواطن العادي في دار عاديه ما نقولوش شخص مترفه ياسر ما نقولوش شخص المواطن العادي المتوسط باش يركب التخزين في الدار نتاعو راه باش تكلف له في حكايه 15 مليون 20 مليون
1: اش معنات شو معنات تركب تخزين
3: معناها برا تشري بطاريات
1: خاطي اللي صرفتوا بانوات
3: خاطي صرفت بانوات وتنجم تكون ماكش مركب بانوات خاطر التخزين والبانوات حاجات مختلفين تنجم تكون مش مركب بانوات اما نحب كي يقص عليا الضوء نكون البطاريات نتاعي مخزنين ضوء نستهلك منهم
1: منين باش نشارجيهم بطاريات
3: ستيك نظام تاع ستيك في بقيه النهار ستيك مش قاص على النهار كامل نجم يكون فما خيار نتاع مواطن يقول لك حب ركب البطاريات مع السطح نتاعي ما يرفعش طاقه شمسيه في عماره لاسباب من الاسباب ما يحبش يركب بانوات ينجم يركب بطاريات لكن
1: يعني البطاريات راه تنجم تكون مستقله على البانوات
3: مش مستقله على البانوات الاحسن يكونوا كومبيني مع بعض لكن ماهوش فورسيمون يكونوا مع بعض تبقى اذا كان هي الكلفه نتاعها في العشرة 15 20 مليون
1: زوما بطاريات شنو الطاقه نتاعها قد يزو
3: معنا بلغتنا نحن نقولوا 10 كيلواتور 15 كيلواتور معنا في خدموك ساعتين ثلاثه في استعمال عادي معناها باش تخدم كليماتيزور فريجيدير ماكش تخدم اربع كليماتيزورات ماكش باش استعمال انسان متوسط
1: هذا تقصد من اللي يقص عليه الضوء للي يرجع لي الضوء
3: مش اللي يرجع الضوء مده ساعتين ثلاثه ماهوش يشدك 10 سوايع ولا يقعد ما فماش ضوء
1: فهمتك اما اقصد في الفتره هذيك من اللي يقص عليه الضوء لو باش يرجع الضوء هي راهي باش تمشيك ساعتين ثلاثه
3: تمشيك ساعتين ثلاثه باستعمال متوسط ماكش باش تحل في الاستعمال
1: هذا شنو السوم قلت لي
3: هذا تقريبا يتراوح في ال 15 مليون تقريبا 20 مليون حاجه كيما هكا هذا المشكل وين اليوم المشكل انك باش تركبها هذه
1: سامحني فما اكبر
3: فما بطبيعة أكبر
1: على الأقل فلوسك تدلل
3: المعنى فلوسك تدلل
1: نجم نكبر بطاريات طاقة أكثر أكثر وقت
3: وبطبيعة
1: باهي أوكي
3: لكن هذا لو كان جيتش تستعملهم على طول العام فيها منطق لكن إذا كانتش تستعملهم 10 يوم كهو في العام ولا 15 يوم كهو في العام
1: صحيح
3: في الأخر كي تجيش تحسبها تلقى روحك على 5 سنين
1: مش رونتاب
3: عبارة كانوا الكيلو تتكلف لك ب 20 دينار هل أنت تشوف فيه ب 200 مليون من عند ستيك دونك الأمور ما تقابلش بعضها
1: صحيح
3: ينجم يكون شخص مترفه وينجم يكون شخص عنده أولويات أخرى تنجم تكون فما أولوية ميديكال فما شخص عنده أباري أكسجين ينجم يكون نقول شخص مترفه يقول لك نضحي بالفلوس نحب نحافظ على الرفاه نتاعي لكن هيك باش تلقى أقلية في المجتمع دونك هيك ماهوش باش يكون حل للمجتمع باش يكون حل لبعض الأفراد به باه ينقص شويه على غيره
1: أوكي.
3: لكن ماهوش باش يفضلنا المشكل الطاقي في البلاد باش يفضل المشكل الطاقي في البلاد هو حاجه اخرى
1: اللي هو
3: البطاريات هذه لازم تستعملها على عام كامل كيفاش تستعملها على عام كامل والضوء موجود عام كامل واحنا نتمنوا ديما موجود الضوء عام كامل هو المعمول به في العالم الكل معناها احنا اليوم جوت كان تسمح لي بارونتيز صغير باش الاطار هو اللي يفسر اكثر الوضع اليوم شنو احنا اليوم في تونس كيما العالم الكل انتقل من موديل الكتريك استمرينا به مئتنا عام التالي من موديل إلكتريك على مبني كونه الانتاج بريفيزيبل، انت تحكم فيه تخدم توربيناتك تسكرهم تزيد فيهم شوية تنقص، الى موديل متاع انتاج امبريفيزيبل، تنجم تكون شمس موجودة، تنجم تكون سحابة عدات، تنجم تكون دنيا ليل ماش نهار. ناخذوا في الضوء من عند الجزائر، مش كون الجزائر عندها مشاكل في الفريزون تاعها اللي قص عليك انت ما عم باش تاخذ وما تاخذش
1: كيما صارت
3: كيما صارت دونك حاجه امبريفيزيبل جوج تعمل عليها الانتاج ملي الاستهلاك ملي كان بريفيزيبل زاده قبل شنو كان المواطن كان عنده كل بيت فيها اللمبوبه الصفراء فريجيدير يخدم تلفزه واضح الاستهلاك المواطن شنو دونك على قد ما تحسب ستيك العمران شنو نزيد شوف فما دير جدد كونتر جدد تعرف شنو المطلوب منها عوام القدام اليوم الاستهلاك الكبير ما عادش اللامبه وما عادش الفريجيدير وما عادش الاستهلاك الكبير ولا الزياده الكبيره مثل الاستهلاك ولا جايه من الكليماتيزاسيون. كليماتيزاسيون الجي طقس سخون العباد تستهلك برشا، جي طقس بارد ماهوش تستهلك بكل، جي طقس متوسط بيستهلك شويه، لكن ما تنجمش ستيك تكون قادره باش تتنبا شنو باش يكون الطقس على صيف كامل، دونك ولات حاجه امبريفيزيبل.
1: لكن تعرف انه جيتك موجات حر الصيف الجاي الكل وكل عام قاعد يطيح في ركور على الصيف اللي من بعده، دونك عارف انه الناس بتسكر الكليماتيزور
3: وهذا
1: سيرتو الكليماتيزور اليوم ولا متناول الناس كل مليون ونص وزوز ملايين معناتها ولا يضحي بهم التونسي يقول لك مرتاح
3: وهذا الموجود باش نزيد نحلوا اكثر منك بعد نقول استوكاج كيفاش نجم نفوض المشكله هذه. هذا شو على خلى ما نقولنا ولات في الصيف ولات العملية هذه في الصيف المشكلة شنو اليوم الاستهلاك في تونس وصل تقريب 3 مرات قد الاستهلاك العادي في وصل عام دوك ما نعبارة استيك مضطرة باش تستثمر في وحدات انتاج في وحدات توزيع في وحدات نقل ألا ما يغطي لها 3 مرات الوضع العادي جوت 10 أيام 15 يوم في العام. وهذاك علاش احنا اليوم كناخذوا اكزامبل مثلا الجزائر ناقصه طاقه الجزائر
1: لا.
3: ليبيا ناقصه طاقه ليبيا
1: لا
3: اي بورتون عندهم مشاكل نتاع الضوء على خاطر ما يكفيش انك عندك انتاج كهو الانتاج يجب توصلوا للمواطن. احنا ممكن حتى في الريزو سوسيو تشوفوا والله فما اكواب اللي قاعدين يتحرقوا فما ترونسفوات قاعد تشعل فيهم النار
1: ايه
3: خاطر ما يكفيش انك توصل الضوء وتوجد الضوء كيفاش باش توصلوا للمواطن لازم انفراستركتور كامله تتحول وتصرف عليه. دونك عباره احنا مطالبين اليوم باش نعملوا 3 مرات قد استعمل العادي نصرف فيها انفراستركتور جديده اللي هي مكلفه ياسر
1: تاخذ برشا وقت
3: تاخذ برشا وقت ومكلفه بطريقه غير مقبوله لدينا لحد الدول المقدمه
1: بالضبط.
3: وين يجي حل نتاع القناه البطاريات
1: انا جايينك سيوس باش توصلنا الفكره اكيد. بعدنا يوسف الجبير رئيس الجمعيه التونسيه للطاقه النظيفه وخالد بشتوبجي صاحب شركه تركيب لوحات طاقه شمسيه نحكيو معاهم باكثر تفاصيل على الوضع اليوم في تونس لحظات بعد الفاصل.
0: لازم في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده
6: ام توب
5: من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع ام توب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر 1 العالي ولا كلمونا على 98-131-350
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالش نوع الحل LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولار متاحهم يحول كل غيان سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
8: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
9: لازم
1: على أكسجين أفاق. وسين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. من ما كنتوا تسمعوا فينا نحكيوا على الطاقة الشمسية، الواقع متاعها، مستقبلها اليوم في ظل التغيرات المناخية والعجز الطاقي تمر به البلاد والعالم. ضيفنا يوسف شبير رئيس جمعية تونسية الطاقة النظيفة، وخالد بشطبجي صاحب شركة لتركيب اللوحات الشمسية. يوسف قصينا عليك قبل الفاصل، كنت تحكينا على شنو صاير اليوم ريالمو، يعني حتى كان عنا انتاج من من من من الضوء اليوم رانا مش فايدة عنا انتاج، فايدة كيف باش نجم نوصلوه للمواطن. انتوكا اللي قاعد صاير اليوم مخلي حالة غضب كبيرة عند المواطن العادي، والمواطن اللي عنده طاقة شمسية يقول لك علاش مانيش قادر نركب دي باتري ونشتقتي وحدي الروحي، يعني انكا وقصت ستيك تقعد لي زاد. هذيك
3: هو اليوم قادر ينجم ينتج الروح وينجم يخزن الروح، لكن كلفتها مشطئة. ما تنجم تولي العملية بكلفة معقولة كان ما يكون حل جماعي، يجب تكون موديل كامل ومنظومة كاملة للتخزين في المنازل. إذا كان مش تقعد كحل فردي ممكن كل حد يعمل فرد، أما رأي باش تكون مكلفة برشا كما هو الحل اللي راهو فيه اليوم. دوك الحل هو في نسميه نحن تقنيا في مرونة الشركة الشبكة، كيفاش الريزو نتاع ستيك يكون مرن أكثر. شو معناه مرن أكثر؟ فما أوقات معينة احتمال قاعدين ننجو في ضوء وما حشناش بيه، دوك شنو اللي يصير؟ عبارة باش نقصوا من الكادون في تالي توربين، عبارة فما حاجات باش نشعلوا الكلاش ببليك باش نجموا نديكاجيو فيك الضوء زايد هذاك. في عوض ما نخسروا كل كيلواتور ننجوه نوليو عندنا وين نخبيوه، باش نهار التوقيت اللي يولي فيه طلب كبير ياسر على الضوء تولي عندنا منين نجيب دوك لي ريزيرف هذوك، باش نهار نرجعوا للربيع والخريف والشتاء، خاطر هو مش عام كامل صيف، نرجعوا للخريف والشتاء والربيع الا تطيح فيه الكونسوماسيون، باش نلقاو وحدات الانتاج الا نعملها جديده ولا نستثمروا فيها كبلاد. الوحدات هذه ما تقعدش مطيشه، نلقاو لها استغلالات. دونك العمليه ككل هي اضافه مفهوم مرونه الشبكه، ومرونه الشبكه هذه تجي بالحاجه الاولى انه الموديل قبل نتاع لي سونترال اللي هما كونسونتري في بلايص معينه، راهو التمشي العالمي هو
1: يوري مو في تونس تو
3: اللي هو في في
1: سوسة رادس
3: سوسة رادس هيكم عبارة الانتاج التقليدي من الغاز. الانتاج التقليدي راهو لازم منه، ما نجموش نعوضه كل شيء بطاقة شمسية. الطاقة الشمسية راهي موجودة سواعات في النهار. الانتاج التقليدي بالغاز راهو من 2019 ما دخلت حتى محطة الخدمة، ما حتى سنترال جديدة في تونس، لكن راهو لازم دي سنترال تقليديين، ما نجموش نقعدوا كان في الطاقة الشمسية. والطاقة الشمسية اللي توجد هي فيها الكوتي انترميتون اللي هي تخدم اوقات معينة في النهار، الكوتي هذا ما تنجمش انت تلقى فيه اضافه باهيه كما تحب عليها انت اوبتيمال للريزوم تاعك لو كان ماهيش موجوده في مناطق الاستهلاك باش نتجنبوا ما نلقاوش رواحنا يلزمنا نصرفوا على خطوط النقل ريت خطوط النقل راهو فيها تشعل هذيك ولا لي ترانسفور راهم يشعلوا هذيك علاش خاطر فيهم دوموند كبيره ياسر من عباره ستيك قادره باش توفر الضوء للمنطقه هاكي لكن المنطقه هاكي الانفراستركتور الموجوده سور بلاس مش قادره توصلها للمواطن دونك احنا الغايه كيفاش نخفوا لعبه شو انا نخفوا لعبه وانا ملي كان طالبين ترانسفور باش يعدي 100 ولا يعدي 70 يعدي 60 كيفاش يصير هذا يصير يزمع عندنا فما بارتي من الانتاج تكون فيك الحومه هذيك مش كل شيء جاي من السنتراليزي من اماكن معينه ما تنجمش تعمل سنترال اغاز في مناطق الاستهلاك هذيك تكون كان كونسنتري الطاقه المتجدده تنجم تعملها في مناطق الاستهلاك دونك الاولويه القصوى لازم تكون في البلاصه هذيك والاولويه القصوى اذا كان ما تدخلش منظومه استوكاج دونك بيصير يقص الضوء قص الضوء عندك 400 ميجا وات 600 ميجا وات فوق السطح خسرها ملي كانت نجم تعاونك تخفف عليك ولا تسيكت
9: اليوم قانوننا شنو قاعد يقول في تونس ممنوع
3: اليوم صارت ميزاجور فيه انا مش يولي ماتش ممنوع
9: شو اللي عندك الحق تركب باتري وتكونسومي ضوك وحدك
3: بتكونسومي ضوك وحدك
9: اما مش حاجه كبيره
3: اما كلفته مش شوي
9: اي
3: دونك بالكلفه هيك باش تكون مش حاجه كبيره باش تنجم انت تكون كلفه معقوله راهي زعما
9: كلفته فصل يوسف من غير التيرم تكنيك باش المستمعين تاعنا يفهمونا سامحوني معناتها اليوم انا عندي دي بانو فوق الدار ينشوف الطاقة قاعدة تمشي للستيك تو ريالمون
3: تو قاعدة تمشي للستيك إذا كان
9: وأنا تجيني فاتورة ما فيها شيء وجاوي به أموري واضحة فيها كان شوية هدئات هذا كان الضوء مش قاص كي قص الضوء تقص عليه
3: تقص عليك
9: جديدة اللي باش نركبها الباتري هي الغالية عليا معناتها
3: الباتري هي الغالية بالطبيعة
9: أوكي
3: ونرجع نقولوا راهو الباتري تنجم تركبها حتى من غير طاقة شمسية ماهوش مربوطين ببعض
9: هو يحكي على باتريات نتاع زوز ملايين وثلاثة ملايين مش صحيح سوم
3: هو مش صحيح السوم والبطارية ذيك إذا كان موجود بالسوم هذاك راهي ما تخدم لك شيء معناها ممكن تخدم عليها اللامبيت وكو ولا الميت تقعدش في الظلمة أما ماكش باش تعيش بها في المليون تاعك
9: اه مش كل شيء يشعل في الدار كما العاده
3: ما انا حاجات بسيطه بكل تنخد خدم لك لامبه باش ما تفاش الدنيا
9: بالضبط خالد ديما مازلنا بعاد اليوم شيخ كاسكيت تاع خالد المواطن مش صاحب الشركه انه مازلنا بعاد مازلنا كاين نحسوا ستيك تحب كل شيء في جهه معناتها ما تحبش كون يشد برا في ضموركم يا هو واحد
2: كما قال سيوسف هي فما تشريعات هي اللي حكمت في الحاجه هذه اللي هما توا قاعدين يفيقوا باش قاعده تتبدل المعطيات
9: ولا ما يحبوش تتبدل خاطر نحسوا كاين تخرج جمله من السيركوي ستيك تولي
2: لا لا ما تخرجش جمله من السيركوي شوف هو فما دو فولي اللي خليونا توا نخموا بالكدا في موضوع لي باتري كما قال سيوس في الفولي الاولاني هما الكوم تاع لي باتري انت قبل تعرف روحك باش تركب انستالاسيون افيك ان تيل مونتون باش تخدم لك 25 سنه باش عندك ريزولتا معناها ملموسه تعرف اشني
9: بالضبط
2: لكن لو كان باش تركب باتريات في الكونديسيون تاعنا احنا توا اللي نحكيو فيها واللي قاعد يتداول عليه هو انك راكب باتريات شنو عاش يقص عليك الضوء شنو عندنا قصان في العام ضوء
9: بالضبط لو كنا نحكيو رونتابيليتي
2: باش نجي نعمل انفستيسمون اخرى نتاع 10 ملايين اخرى على كان نلموهم الكل بالسوايع باش نلقاو جمعه في العام قصان ضوء معناها ساعه وساعه وساعه اي
9: جمعه الافيل
2: جمعه الافيل قصان ضوء
9: ماشي رونتاب
2: هل انه سافول كو انك باش تركب ماشي رونتاب 10 ملايين على الحاجه
9: دونك السؤال هنا علاش ما نكونش ارخص
2: باهي مش ميكو علاش نمشيو في ارخص وقت اللي هو نشوفوا دي سوليسيون اللي هو توا باش يحكيو عليهم مع سيوسف هما دي سوليسيون اللي نجموا نمشيو فيهم واللي بروشينمون قاعد تصير ليتود نتاعهم هو انه هات نلقاو حل اعمل انت الانفستيسمون هذاك لكن يولي سافول كو انك تعمل الانفستيسمون هذاك واضح انا كان مش في بلاصه باش نصرف 10 ملايين باش نغطي الكونسوماسيون نتاعي نولي نصرف 20 مليون باش نلقى بلوس اخر ونعاود باش نصرف نعمل انفستيسمون على حاجه انا باش نرجعها نولي انا كمواطن باش نمشي نصرف ال 20 مليون هذيك مي نعرف روحي باش نرجعها
9: سي يوسف لهنا فوالا المستمع العادي اللي يسمع فينا يقول لك علاش سهلوا لنا اخويا الحياه اذا انت عندك عجز طاقي واذا دوله تصرف في برشا فلوس اليوم باش تجيب لنا الطاقه بصفه عامه والضوء و يا اخويا ها وربي عطينا شمس وبلاد فيها شمس وكذا خلينا سهل لنا اخويا في كل شيء سهل لنا في البانو اذا بنعمل طاقه شمسيه، وسهل لي في يعني نقص لي رخص لي في البطاريات وسيبني خويا خلينا نعاونك انا خويا. ما نصورش توانسه كل غدوه باش يركبوا راه بطاريات ودي بانو، اما بارتي كبيره ما توانسه تخرج لك من الحسبه. اليوم انا كمواطن عادي ومانيش ولد دومين وما نفهمش، نجم نقرا قراءه يقول لك المستمع انك اليوم انت كستيك تحب تقعد ديما كل شيء بيديك وسورس نتاع فلوس ليك انت، ورغم اللي تصرف في برجة فلوس انت عليا معناتها.
3: هو سأل حاجه الاولى، راهو منظومة الطاقة الشمسية في تونس راهي من التكلفة متاعها من أرخص التكلفة في العالم الكل، معناها ما تلقى حتى بلاد في العالم جديبيان في العالم
9: في العالم
3: في العالم لو أي بلاد في العالم ما قلش راه ولا في فيخ ما فهم حتى بلاد في العالم كلفة الكيلوات الركب فيها أرخص من تونس.
9: ما احنا البلاد معروفه خاطر عندنا الشمس تبارك الله بزيد حتى في الشتاء،
3: لا لا لا
9: الخليجي مش مستحقين
3: هذوك الشيخين، لا لا نحكي
9: كلفه فاهمك كلفه فاهمك
3: معناها عندنا سيستم الحقيقه توجد تري بيان رودي في تونس اللي هي الكلفه ياسر منخفضه باربول برشا بلاد في العالم،
9: لازم يمشي زاد مع الطاقه الشرعيه.
3: لكن المشكله وين لنا؟ المشكله نرجع نقولوا في الرونتابيليتي. نعطيك اكزومبل اكستريم، سيبوزون جات الدوله قالت اسمع باش نشجعكم الناس الكل تركبوا بطاريات باش نعمل لكم سيفونسيون 100%، ما مشيت لك اكستريم باش تركب الباتري ببلاش.
9: باهي
3: اسكو رونتابل للمجموعه الوطنيه الشيء هذا؟ انك باش تستعملها 10 ايام في العام.
9: اي
3: ما انا باش تلقاها ماهوش رونتابل، كي مش رونتابل لك انت كمواطن مش رونتابل للمجموعه الوطنيه، عاد وقتها يمشوا يعملوا بها سنترال كامله جديده ويشريوا لها غاز ودنيا تطلعوا راه ثاني خير.
2: بالضبط، بلغه اخرى انه الدوله باش تصرف السيفونسيون نتاعها في حاجه باش تعطيها لك انت باش تستهلك 10 ايام في العام.
3: دوك الحل انه الاستثمار يجم يكون قابل للاستعمال 365 يوم مش 10 ايام.
9: دونك شنو الاستثمار هذا؟
3: باهي دونك هات نكمل في الاكزامبل الكونكريت جبناه. سيبوزون سيدي انت خذيت باتري ببلاش، ما قلناش لا ببلاش خذيت، استعملتها كل 10 ايام قصنا الضوء، ومن بعد شنو تعمل كمواطن؟ باش تخليها مطيشه ماكش تستغلها. وقتاش تستغلها كمواطن؟ وقت اللي تلقى فيها ربح ليك، فما ربح اقتصادي في الموضوع. شنو الربح الاقتصادي الموجود؟ الموديل اللي معمول به في العالم الكل. الموديل اللي يجي يقول لك راهو فما الضوء فيه تصعيره، والتصعيره في القايله ولا في العشيه ولا في الليل ماهيش نفس التصعيره، فما اوقات معينه في النهار ماذا بينا الضوء زايد عندنا، علاش نقعد نشعلوا في الكلاش بوبليك اللي ما يصلح لشيء، وعلاش نقعدوا نسكروا في التوربينات نتاعنا؟ هات نبيعوا الضوء رخيص للمواطن اللي عنده يحب يخدم الغساله نتاعه، ويحب يخدم الحاجات اللي تاكل الضوء، ويحب يشارجي كهرباء الكتريك اللي عنده كهرباء الكتريك، خلينا نقول لهم كل برا استعملوا الضوء في الوقت ذاك راهو رخيص، وإذا كان فما معامل تولي البرودكسيون نتاعها توجهها في التوقيت هذاك. فما أوقات معينة كما ساعتين نتاع قايلة في صيف ماهوش وقته باش تخدم الغسالة، ماهوش وقته باش تخدم الفور، مش وقته، فما برشا حاجات مش وقته باش تعملهم. كي يبدا الضوء أغلى في الوقت هذاك شنو اللي باش يصير؟ باش تولي أنت وقت اللي الضوء رخيص توجه استعمالاتك الكل غادي، وتولي تشارج البطاريات نتاعك وقت اللي الضوء رخيص، وتولي وقت فما طلب كبير على الضوء وهو غالي في الوقت هذاك تولي انت تنجكتي في ريزون تستك باش تربح كمواطن، والا تولي تستهلك منها هي كبطارية كمواطن. دونك الغايه هي كيفاش ارجاع المنظومه نتاع الكهرباء ما بين شنو الا تجبد من ريزو وشنو تعطي للريزو، كيفاش ترجع فيها مربوحيه للمواطن باش هو تحثه يستعملها على طول النهار ويستعملها على طول العام. هذا وقتها شنو يولي المواطن؟ ما عادش محتاج باش يركب ال 15 كيلوات ساعة وما عادش يسحق يولي كل مواطن يركب بطارية صغيرة جوست باش تعمل له مربوحية اقتصادية في النهار نتاعو، الستيك باش تعاونها الاستابيليتي نتاع الريزو نتاعها، وتولي كمجموعة وطنية ككل تولي عندنا برش استوكاجات صغار يغنيون على استثمارات كبار في الريزو، استثمارات كبار في وحدات الانتاج، وفي نفس الوقت ما يقصش الضوء علينا الكل، مش كان الشخص الا قادر باش يركب بطاريات ما يقصش عليه، لا تولي كمجموعه وطنيه الكل ما يقصش علينا الضوء.
9: دونك هذا مبدئيا الحلول ولا هذه لي بروبوزيسيون الموجودين.
2: هو جوست نحب نعاون جوست نلخص كمستمع انا شنو اللي فهمت هو انه ستيك مثال كي تو في السيستم العادي انه تبيع في الكيلو في اغلى تعريفه اللي هو 414 فرنك اللي هو قداش قاعد يتكلف عليها تقريبا الكيلو انتاج؟
3: هو فما هو راهو الانتاج لازم نقسموا حاجة معينه، راهو ما ننساوش ستيك شركه عموميه فيها مش ديما الغايات الربحيه، فيها غايات توجيد الضوء. مثلا كما اليوم باش نوجد ولا باش توجد الضوء في عند المجتمع رغم كونه بطريقة غير كافية. فما يخدم في الزون دي سنترال بالفيول، الكيلواتور يتكلف حتى ب 800-900 جوست باش يساهموا في ايجاد الضوء. لكن اذا كان نحكيوا على الكلفه العاديه تاع الوضع العادي، هو تقريبا 250 ملي من كلفه الانتاج.
2: واضح هذا كلفه الانتاج. اما فما دي موين وساعات تطلع حتى كشي ل 800. دونك في لي كونديسيون هذو، ما احنا البروبوزيسيون اللي حكي فيها سيوسف هو انه يولي المواطن كي باش يركب باتري باش تتربط مع قانون ولا مع سيستيم تنظمه ستيك، اللي هو الريجيم وريس. يعني كل فترة في النهار راهي فيها تعريفة معينة كما اللي موجودة في السيستيم في المعامل تقريبيا، معناها مانيش نحكيه على نفس اللي تعريف نفس كذا، اما تقريبا لو ميم كونسيبت دو فاسون انه هو ينجم يستهلك مستيك في الوقت اللي تبدا الكونسوماسيون بلوتو الضوء رخيص من عندهم، في الوقت اللي تبدا الضوء رخيص من عندهم،
3: من وقت الوفره نتاع الضوء، في عوض ما يسكروا توربينات وفي عوض ما ينقصوا الواحد، يوليوا يرخصوا في الضوء باش المستهلك وقتها يستهلك الماكسيموم ويخبي الماكسيموم في البطاريه نتاعو.
2: وقت اللي تطلع وقت الذروه في بلاصه ما هما باش يوليوا يزيدوا في يطلعوا في البرودكسيون في لي توربين وكل،
3: ومش لاحقين
2: تولي لا مثال في حومه. فما ثلاثه ديار هما اللي عاملين ستوكاج، ثلاثه ديار هذوكم ينجكتيو الضوء نتاعهم اللي هما مستوكينو في الريزو باش الحومه كلها هذيك تتمتع بالضوء.
9: مع المقترح هذا واش تقولك ستيغ؟ انا نقصت لي من الربح نتاعي، انا عندي وفره انتاج ومفكر قاعد للمواطن بسوم معين، هاك تحب تطيح لي في السوم انت قاعد شنو المواطن هذاك مركب بدري.
3: هو فما كلفة متاع ستيك، لكن فما كلفة كبيرة برشة. هو شنو اليوم احنا في وضع انا زوز حلول والبلتو ثلاثة حلول. الحل الاولاني قصنا الضوء اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، اللي هو فيه الكوتي على المواطن والتشنج اللي بيجي يصير وراه والمعيشة معناها نقصوا فيها، وفيه الكوتي زاد روحة الاقتصادي. إذا كان عندك دي زون اندستري قص عليها الضوء،
9: فما عامل سايبت خدمتها،
3: إذا كان فما عندك وتلة قص عليهم الضوء، هكا قاعد تضرب في الاقتصاد، مش جست كونفور وكهو، اقتصاد قاعد يضرب بقصنا الضوء.
9: لكن هو بالنسبة ليه اليوم في ستيك يقول لك أنا راني عندي شبكة باش تطيح على غالب، ما عنديش حل آخر، لازم نعمل
3: ما عندوش حل آخر. الحل الثاني باش انت اذا كان حبوا الشبكة تطيح، الحل الثاني ستيك تقول نمشي نستثمر تاو في محطات انتاج باش نطلع الانتاج نتاعي من اللي كان 4000 ميجا وات باش نطلعوا ل 7000 و8000 باش نجابه الطلب، وباش نمشي لخيوط الموجودين ترافقين في الاحوام الكل وبين المدن باش نعاودوا الدوبل نتاعهم مره اخرى، لي ترانسفور ترافقين الكل باش نعاودوا الدوبل نتاعهم مره اخرى، باش نصرفوا ممكن 15000 مليار ماش المبلغ هكا مدركين ولا، باش نجموا نوصلوا الضوء للمواطن كي يستحق. هل احنا كمجموعه وطنيه مش حتى كستك هو عندنا القدره تو باش نوفروا هال 15000 مليار هذا؟ ما عندناش
9: نشموش. يقول لك تونسي سنين واحنا نقاسيو في تونس في كريديات تاخذ فيهم الدوله باش ناكلوهم كريدي كونسوماسيون شهري، اليوم ما ننفستيوش في حاجه تنجم ترجع لنا بنفع من بعد، ياخذوا كريديات ترجع لنا بنفع.
3: لو كان جات الحاجه هذه باش تستغلها على طول العام نقول لك ايه، اما لو كان باش تعمل هال 15000 مليار على خاطر 20 يوم في العام.
9: الشبكه في سير الأيام أنت اليوم كمختص تقيم فيها عادية، ما هي الشبكة بتاع ستيك في تونس
3: في سير الأيام
9: في العادي حتى في الشتاء؟ أخوي في أبرد أياماتنا باهية
3: أمورها واضحة
9: في الأيام في الشتاء رفع ما بيت كونسومي شوفاج العكس معناتها مهما تزور ويقلبوا
3: مهما كانت الكونسوماسيون في الشتاء ولا في الربيع والخيف راه بعيدة برشا على الصيف. هاني باش نعطيك
9: نعرف أمورنا واضحة، الشبكة تقيمها عادية،
3: الشبكة سور ديمونسوني بارابول الاستعمال العادي في خلاف فصل الصيف بطبيعة نحكي معنا في شتيك تصير مشاكل، راهي مثلا احتمال صبت مطر وصار ماس معين، احتمال سوء مانتنوس.
9: دوك نبعدوا على جويلية وقود شبكة في تونس تقديمها انها فوق الطاقة معنا.
3: فوق الطاقة نعطي ارقام
2: مش في الزون تاع بنزرت.
3: اسمع مش
9: انا ذيك ذاني كل ولاية تسمع فيها تقول لك ليه فاش يحكي يوسف كل
3: جهة ليه
9: مش صحيح.
3: انا مش نعطي ارقام فتعطي تقييم عام ولنا رانا كي نحكيو بطبيعه نحكيو على تونس ككل، معناها كل حومه والواقع نتاعها وكل مدينه والواقع نتاعها، الحاجات البونكتويل تنجم تتفض بفاسون بونكتويل، لكن انا نحكي تو نيفو ناسيونال. ونيفو ناسيونال احنا في تونس في الايامات العاديه نستهلكوا بين 2500 و 3000 ميجا وات، استيك قدره الانتاج نتاعها توصل ل 4000.
9: واضح
3: دونك الاشكاليه الناسيونال تطرح كان في الصيف، الباقي رانا نجم نقول فما برشا بلايص فيهم مشاكل، لكن هذيك مشاكل لوكال مش ناسيونال. لكن اذا كان انت تو تحب تعمل استثمارات باش تلبي طلب تاع 7000 ميجا وات، معناها راك مطالب باش توفر الدوبل تاع الموجود اليوم لفتره محدوده من العام. الا هي حاجه راهي ماهوش قادره عليها الاقتصاد الوطني تاعنا. دونك شو الحل الثالث ابار قصان الضوء ابار هالمصروف هذا الضخم اللي مش قادرين عليه؟ الحل الثالث انه اللي طرحناه هذا انه وهذا ما موجود في العالم كله، رغم ان الانتقال اللي صار في وضع جديد هذا الكهرباء العالم كل انتقل للصيغه هذيك. دونك باش تقسم الربحيه الاستيك، لا مش تقسم الربحيه، هي عباره فما كميه طاقه ما كانتش توفر فيها باش تولي توفرها، وكميه الطاقه هذه باش تاخذها استيك يبدا باش تربح فيها، هي بيدك باش تاخذ من عندك كمواطن وكيفاش تبيع، ما مش تشفرت سوم مش بيع فرت سوم. دونك في الاخر حتى كالسيق راهي مستفاده من العمليه مش خاسره، ومهما كانت الظروف راهي بيع اقل كلفه من الحل الاول والحل الثاني اللي حكينا عليه.
9: اقترحتوا المقترح هذاك جمعيه تونسيه طاقه نظيفه للمسؤولين؟
3: نحن هذا اقترحناه وقدمنا حتى وثيقه كامله
9: مسؤولين ولا مجلس نواب؟
3: الكل احنا نتعاملوا مع الادارات ونتعاملوا مع
9: من وقتاش خالد يضحك على من وقتاش يسر فيك ويضحك.
3: هو عندنا برشا لكن فاسون فورميل محطوطه في وثيقه، لا تحكي حتى الوثيقه اللي حاطينها تحكي حتى على قصان الضوء ولا جايين وعدم الكيليبر الموجود بين الفردوموند بطريقه فورميل عندها عام تقريبا.
9: عام
3: بطريقه فورميل
10: فورميل.
3: هو الحقيقه فما تفاعل، لكن ساعات فما الكوتيم تاع ريتيسون، فما الكوتيم تاع بالك اكزاجيري. خاطر راهو نجم نقول من 10 سنين تالي راهو العالم تخلف مفهوم جديد لاداره الكهرباء، دونك فما ديما ريزيستونس من الاول
9: من التغيير.
3: لكن نصور على صار اليوم ديمونستراسيون واضحه للكلام اللي تقال من 3 سنين تالي ونعمل تالي، راهو هذاك هو الواقع اللي مش هاربين منه.
10: اكزاكتومون، هو خاطر اللي تقال قبل هو اون بريفيزيون للحاجات اللي نصيروا فيهم تو. معناها الكل تقال راهو باش يجي نهار في الوقت الفلاني راك باش تخلص المرحله هذه وكذا وكذا وكذا. وكانت قبل كي تتعطى الانفورميل وكي تحكي فيه الموضوع يتقالوا مع الحلول اللي يلزم يتعمل كذا وكذا وكذا.
3: وفي الاخر راي ماناش وحدنا في العالم، انا فما عباد تعداو بصعوبات هذه، مش لازم احنا نتعداو بنفس الصعوبات باش نوصلوا لنفس النتيجه.
9: نجمو ناخذوا دروس من تجارب الناس الاخرين وناخذوا العبر. لحظات مع فاصل نرجعوا نختموا معكم. لازم لازم
11: لازم لازم لازم لازم على اكسجين افان اكسجين افان.
12: Horizon University, groupe de 3 écoles en informatique, business et ingénierie. Wejdi fait Horizon l'accréditation internationale ASIN fait le master au cycle ingénieur. Fait les parcours comme le business computing, le big data and AI, le system security ou le software engineering and DevOps. Mais là, il a t'habit à la prépa ou la licence, master ou le cycle ingénieur, marhababik fait Campus Horizon. Et pour plus d'infos, calmouna à l'al-khamsin, arba'ouf-menin, wahda'ou-khamsin, khamsin.
13: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
14: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
13: وإلا كلمونا على 98 118 231.
15: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز سيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
16: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
17: يخي شبيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
18: يا الزعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
17: أما ديما نختار شنو ناخو؟
18: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
17: إكرون سولير ب 19900؟
18: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
17: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
18: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
19: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
20: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
21: حاير في الألوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
22: لازم على أكسجين
9: أفام. أكسجين أفام معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بحثنا في البلاتو خالد البشتوبجي صاحب شركة تركيب لوحات الطاقة الشمسية، ويوسف الشبير رئيس جمعية تونسية للطاقات النظيفة، اللي قاعدين نحكيه على كيفاش يجمتوا

0: الإبريد اللي نحكيه عليه ولا الإبريد حاجة أخرى؟
1: هذا هو الإبريد.
0: ولا هذا هو الإبريد اللي نحكيه عليه خالد اليوم، إنه ما عادش نحكيه على ركب لوحات طاقة شمسية في الدار وكهو، وليت طموحات تونسي كبرت بالغصة اللي صارت. خوين نحب الضوء ما عادش يقص علينا، نحب وحدي
2: بالضبط. هو شوف، اللي يلزم يصير هو إنه الكليون يكون فاهم مش معناها بش يركب بتريد، وكل بتري يلزم يعرف شنو باش يستعمل عليها باش نجم تكفيه المدة اللي انت تفهم عليها. خاطر المتداول تو هو انه تشوف باتري تشدك 5 سوايع، باتري تشدك 10 سوايع، باتري تشدك 8 سوايع. ما تنجمش انت تقول للكليون راه الباتري تشدك 8 سوايع ولا 10 سوايع ولا 5 سوايع وانت ما تعرفش شنو باش يركب عليه ولا شنو باش يستعمل عليه، صحيح ولا؟ دونك كان باش نجيو تو باش نركبوا باتريات ولا باش نحكيو على باتريات، مش العباد الكل تنجم تركب،
0: صحيح.
2: مش العباد الكل ومش كل شيء تنجم تخدمه على باتريات. راه فما ديزيكيبمون معينين تخدمهم على باتريات، ما نجمش انا نجي كوشه باش نركب لها باتريات تخدم في فور بالالكتريسيتي، وانا باش نجي نقول لها لا والله ركب لك باتريات تو ما عادش يقص عليك ضو وطيب الخبز. لا، من باش تبقى من
0: ساعه
2: حتى ساعه تنجم تكفيش. نجيب لها انا بقولها اسمع نجيب لك باتريات 5 سوايع باش تركبها في الكوش،
0: ما تخمرش بعضها،
2: ما تخمرش الخبز مش ما طيبوش. هي
0: جميل يوسف جبيل، عاودنا المقترح نتاعكم خويا كجمعية اليوم اللي اقترحتوا عندكم عام على المسؤولين بصفة رسمية، ولليوم مازال ما تفعلوش معاكم كما العادة في تونس، مو جديد لا محال.
1: هو جوست تعليق
0: بعد يقول والله فما كالجمعية وكالسيد يوسف والله يقترحوا علينا علينا ما مشيناش احنا فيه احنا غالب
2: عندها
1: هو الحقيقة
0: ديما خاطر نقولوا عن الناس اللي تجم تعاون البلاد، تجم تقدم أفكار وتجم تعرف أفكار، لكن ريال ما نحبوش نسمع بعضنا.
2: سامحني جوست يوسف، هو الفرق اللي صاير تو خاصة بريود الأخرانية هو من وجود ستيب اللي هي الشامبر سانديكال، هو انه ولات ما عادش مقتصر على انه يعملوا اجتماعات ويقعدوا يتلموا باش يحكيوا على مواضيع وكل المواضيع البيزنطيه، لا ولات فما ديزاكسيون سبيسيالمون في ستيب انه يمشيوا للمجلس النواب ويمشيوا للوزارات ويمشيوا للستيب ويمشيوا للانما باش يعطيوا مقترح ديريكتومون.
0: بالضبط،
1: هو طول الامانه مش ما فماش تفاعل، موجود تفاعل من قبل، تبقى
0: التفاعل هنا في تونس نقصد عمليا التونس فدت من خطابات وتعملوا ندوات ونعملوا سيمينار في اوتيل ونجيبوا وزير الطاقه وزير الاقتصاد ويبداو قاعدين ويحكيونا ويمدوا ورقه للوزير كتبتها له السكرتيره، ساعات هو مش فاهم فاش قاعد يقول ويبدا يحكي لنا السيد الوزير ويعد فينا ومن بعد يمشي هو ويجي وزير اخر بعد. لا، التونس قال لك باس لاكسيون، البلاد هذه نحبوا نبنيوها نعاودوا نبنيوها، ولا اللي طايح فيها نعاودوا نوقفوه على ساقيه ونبنيوها. باس لاكسيون خويا، يزيني من الخطابات.
1: هو الناس كل نحبوا نوصلوا نحن للمرحله هذيك وبالسرعه الكافيه. بقى راهو زاد هني باش ما نظلمش بعض عباد، رانا الا كنا نحكيو في 3 سنين تالي 4 سنين تالي كانت حاجه جديده برشا عباد تظهر لهم كلام شنو اللي تقول فيه، خاطر توا ساهل معناها.
0: بلاي سؤال يوسف، اللي تحكي فيه تو قداش عنده يطبق في العالم؟
1: عنده 6 سنين 7 سنين، هي في العالم حاجه جديده عند 10 سنين، لكن في العشر سنين هذه
0: احنا نحكيو على التغيرات المناخيه منذ سنوات، واحنا نحكيو بجينا نحكيو ملي كلمه ثقب الاوزون واحنا بدينا نحكيو على التغيرات المناخيه، ما عادش نحكيو على صيف عادي، ما عادش نحكيو على شتاء عادي، فيضانات زلازل هاي طلعت لنا غيمه درا كيفاه في استراليا بيزار الناس مش فاهمتها. سبحان ربي، ونقعدوا نحلوا في الظواهر الطبيعيه اللي صاير، قلنا راهو العالم ما عادش كي العاده. هي علاش الناس كل تتسابق باش تصلح الوضعيه، احنا برك تحس كانه ما نحبوش ولا ما نجموش ولا خايفين ولا ما عندناش الامكانيات، شنو هي الوضعيه؟
1: ولا فهم برشا تشويش، شو ما في برشا تشويش. انا ناخذ اكزومبل، الا قالوا سيد خالد اليوم صاير في برشا في لي سوسيو، فما العباد تبيع في الوهم للبعض للاسف للمواطنين، والمواطن لقى محروق ويسمع كلام يعجب وهو مش ولد اختصاص في شيء هكا، ينجم يغلط وبعد يلقى روحه نادم ويولي بالعكس يزيد يهرب العباد على كل الحل هذاك. المشكل ساعات كي تكثر برشا الضوضاء وبرشا وعود يمين ويسار بحاجات لا واهية ما توصلش، تخلي حتى صاحب القرار في حيرة من أمره. دونك اليوم على كل حال نقول احنا للأسف ألا صار ماذا بينا اليوم في أسرع ما يمكن ندرك الوضع. وخلنا نكونوا صريحين زادة باش مندوش نبيعوا في الأوهام، راهي باش تتصلح الوضعية راهي تحب لها بعض السنوات، ما فماش حل سحري، فماش حل شعطيك طو ولا في ظرف عام.

0: خدمة على عامين ثلاثة أربعة باش نجمو نوصلوا للنتائج اللي نحبوا عليه، أما يلزمها خدمة ويلزمها نقدموا فيها.
1: واضح. شنو الفكرة؟ عاود لنا الفكرة يوسف باش نختموا بها.
0: هي جزء من الحل ماشي وحده، لكن اللي يخص المنظومة تاعنا احنا راهي اليوم يلزم فما حاجة اسمها العدادات الذكية. قال هي كانت برنامج موجود في الدولة.
1: شنو تحكي عليهم صحيح ستيغ عند سنين التالي؟
0: هذا تحكي عليهم سنين التالي. وهذم كي كانوا يحكوا عليهم ممكن 20 عام التالي، كان قال وراهم ريكوفرومون الغاية منهم، شوفوا شكون خلص شكون ما خلص شكون يقص على اليضاج شكون ما يقصش. هذه اللي بدات به العدد الذكي. لكن اليوم الدورة نتاع العدد الذكية من 10 سنين التالي تبدل الدورة نتاعهم. الدورة نتاعهم شنو؟ الحاجة الأولى الساعة كي تبدا أنت عندك كونسوماسيون كبيرة في البلاد، مش لازم عليا نقص على شطار البلاد وخير شطار البلاد، نجم ننقص من كمية الاستهلاك، نقولوا ما تفوتوش قداش من أمبير يتحكموا فيها عن بعد. ينجموا الحل اللي كنا نقولوا فيه بكري، باش تنجم أنت التعريفة حسب الساعة، مش بالكونتور راك في دارك اليوم، ألا راك في دارك اليوم ما يحسبش حسب الساعة، يلزم يولي فهم العادات الذكية. العادات الذكية شنو تمكن؟ هي من التأثير على عادات الاستهلاك، هي اللي تمكن من تعديل الاستهلاك مش قص. عدل دونك تولي بالعدد الذكيه هذه وتولي مع دخول استوكاج مع العدادات الذكيه، مش الغايه منها باش انت وحدك نقصش عليك الضوء، كانت قادر على شيء هذا طوميو معناها راك بطارياتك على روحك مستقل، اما للمجموعه الشعب اللي هي باش تكون اكثر من القدره الشرائيه نتاعهم تولي الغايه منها انه الناس الكل مركبه كميه صغيره من البطاريات، الكميه الصغيره هذه تعطيهم مربوحيه مش عبء مالي، مربوحيه باش كي يبدا الضوء فيه وفره نتاع انتاج وبالطاقات الشمسيه اللي انترميتون شو اللي فقط عندنا وفره نتاع انتاج، كي عندنا وفره نتاع انتاج ما نخسروهاش ونسكروا البرودكسيون واللي نخزناه في بطاريات واللي الضوء رخيص وقتها ولا ماهوش حتى ينتج فيهم يخزنهم عنده يستهلك الماكسيموم وقت
1: البطاريات مش عنده طاقه زاده، هي ما تنجمش تخزن اكثر من اللازم،
0: ما حاجتكش باش تخدم اكثر من اللازم خاطر انت ماكش باش تعوض ستيك، انت باش تاخذ باقي ستيك موجوده باش تاخذ باقي تاخذ في الضوء من عند ستيك، في عوض ما تاخذ 100% من الطاقه نتاعك اللي تاخذ 20% كهو 30% كهو خاطر عندك الطاقه الرخيصه اللي انت خزنتها قبل باش تستهلكها، واذا كان انت خزنت اكثر من اللي تستحقه باش تولي تصبه في ريزون تاع ستيك وتاخذ عليه مردوديه.
1: واضح. دونك ان شاء الله ان شاء الله نقدموا انتم كامل على المقترح، كما قلنا انتم ديبوزيتوه تو تقريبا عندكم عام كجمعيه الجمعيه التونسيه للطاقه النظيفه.
0: احنا قدمنا بلان داكسيون كامل، من هذا جزء منهم اللي يهم الحكايه هذه بالذات، لكن هو احنا بلان داكسيون كامل.
2: اكزاكتومون هو بلان داكسيون في برمي الحاجات اللي فيه هو هذا
0: برمي
2: الارتيكل ولا برمي ديزارتيكل اللي موجود
1: ولا خد باش تمشي. كيفاش نجموا نختموا؟ ايش نجموا نقولوا في الختام؟
2: اللي نجم نقوله في الختام هو انه الحقيقه بالبريسيون اللي صارت البريود الاخرى فما حاجات قاعده تتطور، فما دي موديفيكاسيون قاعده تصير، لي سيستيم هيبريد مش نشجع عليه تو ياسر حتى لين يتضبط القانون نتاعو وتتركح اموره كيما كنا نحكيو تو بالمقترح اللي قدمته الستيب، باش من بعد نجمو نشجعوا عليه ويكون زاد المواطن كي باش يعمل الانفستيسمون نتاعو يكون عارف شنو باش يربح منها الانفستيسمون هذايا. الباتريات نشوفوا شنو نركزوا شنو باش ناخذوا باتريات ويزم راهو اتود محترمة وكبيرة تصير باش تعرف شنو باش تركب باتريات ونعرفوا شنو نخدموا عليه. هذا هو اللي نجمو نحكيو عليه.
1: سيوس شبيل تفضل.
0: هو اللي نحب نقوله طوع على المستوى الفردي كمواطنين ولا على المستوى الجماعي كبلاد سورتو الرجة هذه باهية انه على الاقل تفيقنا بمواضع الخلل الموجودين، لكن ما يلزمش تكون هالرجة هذه تخلي تصير قرارات متسرعة على خاطر فما بريسيون جاي وعلى خاطر فما التشنج معين في تاد سبري موجود، ما يلزمش يكون هو سبب لتسرع في اخذان القرارات اللي هي تبدو سهله واللي هي تبدو سريعه، لكن راهو ما فماش قرار من القرارات راهي الباهيه للاسف يعطن قرارات صعيبه وقرارات تاخذ جهد وتاخذ عمل. دونك ما نركزوش على الحلول السهله وما نركزوش على الوعود اللي ظاهره وهم، مش من بعد ناخذ حلول انا ناخذ بعد عام وعامين، في عظم روحنا قدمنا بالحق في الحلول اللي باش توصلنا ولا باش تعطي نتيجه، لقاو روحنا ضيعنا عامين اخرين في الحلول اللي هي في الحقيقه مش حلول.
1: واضح. تحيه كبيره ليكم يعطيكم الصحه، تحيه ليك خالد باش تمشي لليكيب كل معاك محالة صاحب شركة تركيب لوحات الطاقات الشمسية يوسف شبيل رئيس جمعية تونسية للطاقات النظيفة. يعطيك صحة شكرا على قبول دعوة والحضور مهم برشا أنه نحكي على واقع واستقبل الطاقة الشمسية وفي ظل التغيرات المناخية والعجز الطاقي اللي تمر به تونس والعالم ولا محالة مش تونس بركة ما ديما كل بلاد خليها تصلح من عندها ومن روحها في الأثناء زادة كيف كيف يتواصل انقطاع تيار الكهرباء في عديد المعتمديات في ولاية بنزرت. ونعاود نذكر مرة أخرى للأسف في ظل ذلك الكل غياب اتصال واضح من شركة تونسية الكهرباء والغاز وفشل ذريع في إدارة الأزمة صراحة باش أنها تكون قريبة المواطنين وتفسر المواطنين لحظة بلحظة شنو فما كيما لي زاجون تاستيك اللي سور تيران تو تعبين بالشمس مسهودين الناس يعلم بيهم كان ربي معناتها كيف يكملوا أياماتهم ونهارهم باش يروحوا لعائلاتهم كيما أون باراليير نورمالمون فما سيري دو كوميونيكاسيون كاملة في شركة تونسية الكهرباء والغاز راهي واقفة وراهي باللحظة بلحظة تمد توانسة بالمعلومات مش مجرد بلاغات كوبي كولي هما بيدهم نفس الكلمات تلقاهم الحفاظ على الديمومة الشبكة وكل الكلام ذاك يكوبي كولي ويبدلون المناطق والتوقيت معناتها ساعات ما يبدلوش مناطق ما بيدهم معناتها كي ترى ولاية بنزرت ترى ولاية كاملة تقص صبيعتها وتقص العشية اللي من المفروض أنا نفسروا الناس. شكرا يوسف خاطر يوسف قرب شوية للناس الصورة علاش أنا في وسط الحصة قبيلي قلت نورمالمون الكلام يقول في يوسف شبيل اليوم راه يقولوه لي ريسبونسابل نتاع ستيك باش يفسروا الناس شنو قاعد صاير اليوم علاش قاعدين طيحوا في الضوء على الناس باش نرتحوا شوية الشبكة شنو قاعد صاير الشبكة كلام هذا الكل قبيلي نحكيوا في خالد كواليس قلنا لي زاجون البارح يبردوا في الترونسفو في الحوم معناتها بالماء
2: نرجمها
1: يبردوا بالماء
2: حكينا فيه زاد الموضوع بالكدا اللي هما يدوروا ويبردوا في الترونسفو باش ما ناخلطوش الحالة لقدر الله نتاع انه يتحرق ولا
1: بالضبط
2: كيما قاعدين نشوفوا
1: علاش صحيت علاش يعملوا كيك شنو اللي قاعدين يعملوا فيها كيك نورمالمون هذا الكل دي كومي دي انفورماسيون تعطيهم المواطن مش المواطن تو المرأة الكبيرة تسمع فيها في الدار وطفل صغير والتاكسيست واللي مروح من الخدمة واللي يدرى شنو يبدا فاهم شنو قاعد يصير ماشي الكلنا دي كونيسور اليوم احنا ندخل الدار نزرع بوتوم القضو هكا هو ما تيسر من الكلام تبارك الله اللي التونسي يترشق به وعنده شكون وعنده طفل صغير وعنده بيبي يبكي لانه ما يطقش السخانة وعنده ومناش كلنا عندنا كليماتيزورات ومناش ومناش ومناش دونك اليوم هذا هو قلنا راهو الازمة في البلاد هذه هي ازمة اتصال كان جينا اقرب للناس ونفسروا لهم في كل المجالات ممكن نجم نمتصوا شوية الغضب نتاع الشعب على كل من المفروض حسب الارصاد الجوية باش يكون فما تراجع في حرارة الطقس الايام القادمة تبرد شوية تولي خير شوية ان شاء الله ان شاء الله في ظل هذا اسكو مهم برشا باش تستيق يوسف تجم تريكوبيري شوية الغسرة اللي تعدي
0: مش تريكوبيري خاطر باش نقص شوية من استهلاك ولكن فما حاجة اخرى راه السخانة تأثر حتى على المعدات معناها نفسك الخيط هذاك في الحومة
1: بالضبط.
0: كان يهز مياه في التمبيراتور العادية كي تطلع التمبيراتور هو يولي يهز لك 80 و70 و60
1: قلت لي راهو حتى في كواليس قبيله واحنا نحكيو قلت لي راهي الازمه اخطر من اللي قاعدين نتصوروا العباد
0: ما انا مش فقط هي مشكله انتاج راهي معناها منظومه كامله وراهو مر بها العالم الكل مش كان احنا اما فما حلول
1: بالضبط اكزاكتومون ميرسي بوكو يوسف يعطيك الصحه تحيه ليك وشبير خالد بشطوب يعطيك الصحه عزيز في الاخراج كان معنا كالعاده اليوم في لازم تحيه كبيره ليه والفشندوبي في رئيس التحرير حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو نتلاقاو غدوه موعد جديد كالعاده بارتين من الساعه شيء طيب للجميع.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طال انفتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez Aou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensi Halkarhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 و إلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و إلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فاغيتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغت سكالوب دو بولي بانيل تركي بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا كيت هذا او هديش هذا من فوق.
10: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟

0: وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين فام. موعد الأخبار على أكسجين فام. مرحبا. جهويا تمكنت الجهود المشتركة لفرق الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز وبلديتي رفراف ورس جبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر يوم أمس بمرتفعات رفراف وسيد علي المكية. تمكنت مصلحة شرطة نجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على منحرف مصنف بالخطير من ذوي السوابق العدلية وصادر في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة ومن أجل مواقعة أنثى غصباً. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت من إلقاء القبض على مروج مخدرات يبلغ من العمر 22 سنة أصيل مدينة جرزونة محل 5 مناشير تفتيش، حيث تم حجز 100 قرص مخدر وكمية من القنب الهندي وعدد 2 دراجات نارية يستعملهم في ترويج المخدرات. وطنيا أعلن البريد التونسي في بلاغ ليه أنه بإمكان متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحاملون لبطاقة جرايتي سحب جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من اليوم وانطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مارك دوفيس، وتناول هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون الجاري وأفاق مزيد توطيده في إطار المخطط التنموي للفترة 2026-2030، من ذلك مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية والنقل ودعم القطاع الخاص. دوليا في فرنسا تم إجلاء 400 شخص إثر نشوب حريق متواصل منذ يوم أمس في جنوب شرق فرنسا أتى على نحو 1700 هكتار من الغابات في جبل بإقليم فار. ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية كونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1000 وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية. وفي الختام ذكركم كافة فريق أكسجين أفام بالتحلي بقواعد السلامة المرورية. دمتم سالمين. بسلامة في الأمان.
5: أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يزي عاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء.

0: صحيفة على الموجة، صحيفة على الموجة، الموجة موجتك، صحيفة على الموجة. كيف نقولوا صيفة نقولوا بحر، دونك عماد احنا الحقيقة مستحقين باش نبدلوا الجو وتهزنا رانيا نعملوا تبحيرة في بلاصة مزيانة برشا من بلايص تونس العزيزة. دونك خلينا نشوفوا وين باش تهزنا رانيا في ريفريشين.
1: ريفريشين لليوم باش نمشيو لجوهرة الساحل سوسة، واليوم كي نحكيو على ولاية سوسة نحكيو على بلاصة مزيانة، ولاية جميلة اللي تعتبر من بين أهم الولايات اللي تستقطب عدد كبير من السياح وتتسمى بجوهرة الساحل سوسة، واللي يبدأ فيها برشا بلايس مزيانة من بينهم الشواطئ اللي موجودة. أيوة. غاديكا كي نحكيو على الشواطئ الموجودة في ولاية سوسة. أيوة. نحكيو على المناطق السياحية اللي
2: برشا
1: شو نسميه؟
2: تعميد فما برشا
1: برشا برشا. عندنا شط بوجعفر اللي هو في قلب المدينة والأكبر، وشط الكبير اللي موجود يمتد على طول قلب مدينة سوسة، هو من بين أشهر شواطئ في تونس الكل، يتميز برماله الناعمة والأجواء الجميلة اللي تكون موجودة غاديكا من نساوي الزادة، وإنه تلقاه على الحرف متاع البلاد اللي هذيك نقولوا احنا فيها المطاعم النزل والكورنيش نتاعهم كيما الكورنيش بيان سور فما فرق في الزوز كورنيشات لكن مزيانه، وهذيك اللي تلقى فيها عدد كبير متاع الناس مصطفين والا سياح يكونوا موجودين في البلاصه هذيك. نمشيو للشط القنطاوي اللي في مدينه سوسه بالتحديد، نحكيو على ميناء القنطاوي. نلقاو الميناء هذا الشهير اللي الحقيقه من بين ابرز المواني اللي موجوده في تونس الترفيهيه، بلاصه ياسر مزيانه فيه كل ما يتطلب باش انه يكون فك الجماليه نتاعو، هذيك ميناء باتم معنى الكلمه، واللي يكون زاد هو كيف من بين اهم النقاط اللي عليهم اقبال كبير برشا ميناء السياح. نمشيو لشط حمام سوسه اللي هو زاد شط ممتاز يحظى بهدوء كبير برشا غاديكا، نلقاو فيه عدد كبير من العائلات،
2: نلقاو
1: شط عائلي بامتياز، نلقاو زاد فيه السياح اللي يكونوا

0: هذا حاضرين ويتجولوا باش يكتشفوا المدينة الجميلة هذية. نمشي للشواطئ الشمالية والشمالية الغربية. نحكي شط مريم اللي هو في شمال مدينة سوسة، يبعد حوالي بين 15 و20 دقيقة على مركز الولاية. فوالا اي قريب شوية البلاصة هذيك. زادة كيف كيف زادة فيه في موقع استراتيجي، بلاصة مزيانة جميلة فيها مناظر طبيعية خلابة برشا، وايضا يعتبر مكان ممتاز لمن يبحثون على الاسترخاء والهدوء اللي هو شاطئ هذا اللي برشا ناس هو شاطئهم المحبب. شاطئ هرقلة اللي هو في اقصى شمال ولاية سوسة يتميز بطبعه التقليدي بحرارة مياه صافية، وهو مقصد لشهير لتناول المأكولات البحرية الطازجة غاديكا، واللي برشا ناس من أحباء الأكلة البحرية يكون ديما وجهتهم هو شاطئ هرقلة. نحكي زيادة على شاطئ المدفون وشاطئ العين اللي هذوما موجودين زيادة في هرقلة، يمتد من منطقة هرقلة وصولا إلى المفيضة. هذوما موجودين بعضهم، تلقاهم زيادة كيف كيف شواطئ ممتازة جميلة برشا، وعليها زيادة يعني برشا ناس يمشيوا للبلاصة هذية. نمشي للشواطئ الجنوبية والداخلية. نحكي على شاطئ النفيذة واللي هو شمال مدينة سوسة وقرب المطار. زاد هذايا من بين الشواطئ اللي يتميز بشاطئه الواسع كبير في هدوء ساحر، يعتبر وجهة ممتازة لمحبي الطبيعة واللي برشا الناس يحبذوا من أحباء الطبيعة انهم يمشيوا البلاصة هذايا. أحباء الكامبينج والبربكيو كما قال عماد ديما يخموا انهم يمشيوا البلايس كما هكا، لكن نحن ديما نقول لكم البلاصة اللي تمشيوا لها استحفظوا عليها، وعلى الأقل اليوم تقعد الشواطئ متاعنا نظيفة وغاباتنا تقعد زادة نظيفة ما نلقاوش تصير فيها أضرار وإلا إشكاليات. وهذه بالنسبة لليوم وجهتنا هي جوهرة الساحل سوسة.
1: إضافة لهذه الشواطئ سنضيف شاطئ سيد عبد الحميد اللي هو يعتبر من الشواطئ نفس السيستم تاع هرقلة، من الشواطئ اللي تمشي للعائلات وكراسولات وحدك وكذا، وتعمل باربيكيو بتاعك وتعمل جو فيه شط جميل جدا. زاد كنا كي كنا نقرا مقريت في سوسة كنا نصطادوا في القرنيط. كنا من غادي نزلوا مولتنا نعطوها في فرجي ديرج نلقاهم ناكلوا كطلبه.
2: باهي برشا. مزيانه برشا الحقيقه سوسه والبحورات نتاعها والمناطق الجميله. دونك في كل مره ديما راني ترافلز تحاول تهزكم البلاصه ونعملوا تبحيره ونكتشفوا جمال منطقه من مناطق ولايات الجمهوريه. دونك هذه كانت فقره ريفريش ان سينون. عاود نذكركم بالمسابقه نتاعنا لليوم، واحد فيكم باش يربح معنا اليوم زوزة تذاكر لحفل نجلة التونسية اليوم 22 جويلية 2026 بمهرجان بنزرت الدولي في ورتو 43. سؤال سهل برشا، دونك شكون هو الفنان اللي باش يكون حاضر في حفل الاختتام بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي؟ سينا عماد خليني نمشي معك شوي، سورتو انت محضرنا في برنامج صيف على الموجة، محضرنا الفقرة متاع الطبيب طبيب طبيب السيارات. دونك المغرب اللي تحكينا على الرواري. أيوة. اليوم على شنو باش نحكي؟ اعطينا افونغو تمشيش تحرق لي فقره كانه مضمون لك هو نحكيت فيها مع شراجه.
1: باش نقول للدكتوره رانيا. نتوجه للدكتوره رانيا.
2: تفضل دكتور. الكره عندك اختي رانيا.
1: الدكتوره رانيا اللي باش تحكينا على كل ما يخص العلاقه في الجسد الانسان. معناها الدكتوره رانيا معناها تنجم تقول لنا ما هو دور العروق والشرايين في الجسد الانسان؟
0: تعدي الدم وتعدي الاكسجين وتعدي كل شيء. الدنيا كنت تتعدى
1: لك صح
0: من العروق.
1: الله يعطيك الصحه.
0: مش العروق رانيا
1: دكتوره وعليك الكلام. بعد نقول لكم شنو اللي قابل
0: الشيء
1: يقابل العروق في جسم الإنسان؟
2: لا هي إجابة يعتد بها ولا لا؟
1: عالمي.
2: أوه عالمي.
1: ديما دكتورة
2: بزار اللي عرس إلها الطبيبة رانيا تدلبست لك في البلوم عليها تجي قد قد
1: بالحق. أنا قلت لكم الحصة الأولى رانيا هي تمثل الطبيبة
2: أي
1: الأخصائية في جسد الإنسان، وأنا أكون أمور كراب ودنيا وعالمي
2: طبعا. دونك هذيك تيما خاطر كل مره باش تمشي وتحكي ومره عارواري مره عقل
1: بكتب يحتفل في كل شيء.
2: فما معدة في الكهرباء.
1: فما كل شيء.
2: أوه.
1: حتى من
2: عليها دواره
1: وما يخرج منها فما موجود.
2: فما كل شيء. دونك اكيد بلا عملنا زاد حصه على الامعاء زاد او كمان عملنا نوعي
0: ولا هي امعاء المواطن تعاني.
2: خلي امعاء
1: خلي امعاء الكهرباء تو
2: راكم نعمل الحفظ على نظافة الأمعاء متاعنا بصحتنا وزدك كيف نحافظوا على الكراهبنا
1: كراهبتنا
2: يعني زد على الكراهب متاعنا خاطر مهم برشا الحقيقة تكون فما ثقافة عند التونسي اليوم كيفاش يحمي الكراهب
1: راهو شنو
2: نقول لك أكيد أكيد نحكيو
1: حتى الكهرباء عند السيستم كيما سيستم لا ما كيفاش يعمل ديستريبيسيون تاع التوتسكي ديجاجمون من
2: الجسد اي جوستومون وي خاطر وقت اللي بدينا نحضروا في الحلقه هذه عماد قلت لي باش كل مره نحاولوا نحكيوا للساده المستمعين كل مره معناها فما اورغان موجود في جسد الانسان يتشابه برشا مع السيارات باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل زاد كيف نحب نعاود زاد من خلالك عماد نحب نذكر الساده المستمعين في ظل ارتفاع درجات الحراره اليوم كيفاش شنو لازمتنا نعملوا كيفاش نتفقدوا كراهبنا في كل مره مهمه برشا نصائح هذيا خاطر الحقيقه نقولوا احنا ديما مستحقين النصائح هذه في خاصه زاد دغني ما تحرقت كهربا كان دونك هذيا اللي صار اي دونك احنا في بعد شويه تو نحكيوا معكم اكثر تفاصيل ويعطينا عماد شنو الاهم التفاصيل والمعطيات مش كانت نجم يعطينا تو معناها على السريع مثال
1: يعطيكم على السريع تو مثلا في الصخانة الرياضيه تدخل الكهرباء تلقاها 50 52 هذه برشا تعمل في الشيء وعرفت كي تقعد تحس حاجه تعرف ش دونك للانسان اللي كهربته معناها كيما نقولوا من غريب تخليهاش في الشمس اذا اضطريت تخليها في الشمس نفس شويه شبابك خليهم محلولين شويه وخلي دبوزه ماء واخفه في الاكودوار في البلاصه نتاع القهوه نتاعك خليها دبوزه الماء محلوله هذيك خليك يبدا فما حتى باش تلوج على حاجه تتبخر يخلي تبخر الماء بعد كي تدخل فيها تلقى التمبيراتور نتاعها طايحه مثال جربوا هذه راي تعطيك فيه خير برشا من اللي الكهرباء مسكره الكل ودي غازاج اللي قاعد تعمل فيه وسط الكهرباء ما يلقاش وين يمشي.
2: باهي برشا ناس قاعدين يسمعوا فيك عماد ويتوجهوا لك بسؤال.
1: تفضل.
2: برشا سؤالات جاتك.
1: تفضل.
2: سؤال من الاسئله يجيك يقول لك توا اذا كان انا ما عنديش حتى بلاصه وين باش نخليها في الظل. دونك انا مضطر نخليها تحت الشمس الكهرباء.
1: تحمل.
2: تحمل العواقب. دونك يقول لك مثلا كيف نغطيها مثلا بغطاء ولا كيفاك الغطاء هذاك اسكو. باهي ولا يعاون ولا ما يعاونش
1: افيكاس افيكاس ديما ما تخلي ما ديماهوش على شنو نخافوا بخلاف الطوله اللي من برا هذيك نخافوا على الانتيريور نتاع الكهرباء التابلو دبور اللي قدام البلاستيك نتاعو والكسوه نتاع الكهرباء اذا كانت تعرضت لاشعه الشمس اترافير البلار ولي دوبل ما تعرفوا على كيفاش تحرق انت تو اللي قاعد تصير حرايق اترافير بلار واترافير واحد دونك انت كي تحاول تنحي الكونتاكت نتاع الشمس هذاك بالانتيريور نتاع الكهرباء ديما به
2: اي
1: ما فيها بي سي كان تجم كيفاش تغطيها وتعرف اللي ما يجيوش ينحيولك الخطا هذاك ولا يسرقولك ولا كذا فما اللي يغطي من برا فما اللي يغطي من داخل ميسيرش قد ما تغطي وقد ما تحمي الكهرباء نتاعك تو من التمبيراتور هذه قدرك ما تستحفظ عليها وتستحفظ على العمر نتاعها
2: اكيد اكيد مهم برشا سينا بعد اكثر تفاصيل بعد شويه سينا كنت تفكر راني اول ما بدينا برنامج صيف على الموجه كنا لانسينا المسابقه نتاعنا اللي عليها لازم الساده المستمعين يجاوبونا بالصحيح شنو هي الأربع منتخبات اللي ترشحت لنهائي كأس العالم وقت جاوبونا السادة المستمعين دونك بعد شوية باش نعلنوا على الفائز وإلى الفائزة يكفي أنك تكون معناها من مستخدمي شبكة أورانج يربح معنا كارتة 5 دينارات اليوم في برنامجكم صيف على الموجة بعد شوية زادة باش نقول شكون الربح معنا في الديفي اللي عملناه منذ بداية برنامج صيف على الموجة متواصلين معاكم الجو والأكتواليتي وآخر ما فما هذا كله أكثر تلقاوه في برنامجكم كم صيف على الموجة متواصلين

0: يلا جو سيف السنه حفله في بنزرت.
1: بعد التبحيره والكسكروت البنابي مهرجان بنزرت ينادي كل ليله سهريه عالميه، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته اورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليله، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجئات.
0: ليله يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كل جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البول في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: ناتيلي بالطبيعة خير.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز سيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
8: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جودة وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشي تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادا ان لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. واي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
9: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
10: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو وشطر بشطر.
9: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
10: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
10: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
11: يا سليم وهني بيه راك تلبح يا ليلى
12: هيا جيت وجيت الزرده معاها نجله تونسيه في الزرده على ربح مهرجان بنزرت الدولي الاربعاء 22 جويليا 2026. للحاجز زوروا موقع تذكرتي موبين. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج كيني سيتي ليلى وأكسجين أفام.
13: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للإشتراك والحصول على جهاز ألفا رجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
14: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي
15: 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. شكرا لكم على اختيار موجة إذاعة أكسجين أف أم. صيف على الموجة 6-7 دقائق نزوكم، نمشي ونعملوا طلة في أبرز المواعيد الثقافية في مختلف المهرجانات في كل من ولايات الجمهورية. زادة كيف كيف باش نحكيو على السهرات المنتظرة في برنامج مهرجان بنزرت الدولي، هذا وأكثر نتعرف عليه في فيستيفار. فيستيفار ماريا ترابلسي. في الفستيفال لليوم باش نحكي على مهرجان بنزرت الدولي. اليوم عندكم موعد مع الفنانة التونسية نجلة التونسية بعرض الزردة، العرض اللي ثاني مرة يكون موجود بمهرجان بنزرت الدولي، كان موجود في 2024، قام نجاح كبير برشا. ومرة أخرى نجلة التونسية تكون حاضرة على ركح مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي مازال خذاش التيكي نتاعو، يمشي الجيشاء السيابي موجود في شارع الحبيب بورقيبة وياخو التذكرة نتاعو وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. عرض ممتاز، عرض ما كنش باش تندموا كي باش تحضروا فيها، خاطر برشا جو، برشا موسيقى، برشا مفاجآت تستنى فيكم في عرض الزردة لنجلة التونسية. موعدكم غدوة مع يلا بنزرت تغني، غدوة باش تكون انت الفنان، ما عليكم كان تمشي وتقصوا التذكرة متاعكم كما قلت لكم في شباك السيابي بشارع حبيب بورقيبة وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. غدوة برشا موزيكا، برشا نوستالجي، برشا غيب تلقاوها موجودة، وانت اليوم الفنان وانت اللي تغني وانت اللي تختار. موعد اخر اليوم يعتبر مهم في مهرجان بنزرت الدولي 26 جويلية، موعدكم مع الشاب مامي مش يكون موجود. نحب نقول انه الشاب مامي غنيته ياسر مزيانين، عنده ناس وعنده تاريخ كبير في الفن، برشا ناس اليوم تستنى في الشاب مامي مش يكون موجود في بنزرت اليوم موجود. ما عليكم كان تمشيوا وتقصوا التيكيت نتاعكم وتحضروا الحفلة هذه، باش تعتبر حفلة استثنائية. خلنا نرجع بكم البارح الكارتاج في حفل نوردو. البارح كان حفلة استثنائية في الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. البارح نوردو اعتلى ركح مهرجان كارتاج، برشا موزيكا كان حاضر بتبلوات مزيانين برشا، كان غنى غنيته كل لايف مع الفرقة الموسيقية اللي كانت معاه. شفنا برشا ضيوف، برشا مفاجآت كانت في الحفلة امتاعه. شفنا رحمة محسن اللي كانت حاضرة معاه في الحفلة هذه، شفنا زاد أحمد زعيم اللي زاد غنى معاه الأغنية اللي هي كانت مشتركة بينه وبين أحمد سعد. والحقيقة شفنا نجاح كبير برشا للحفل، واللي خلى نوردو في الأخر أنه يتأثر بالنجاح الكبير، وكان العرض أمام شبابيك مغلقة وحضور جماهيري كبير برشا. هذا نجاح جديد يتكتب للفنان نوردو اللي قاعد يخدم في خدمة الحقيقة كبيرة برشا، يخدم في موزيكا مزيانة برشا، قاعد يمشي بخطى ثابتة نحو تحقيق الحقيقة أهداف ممتازة وهمة برشا. كما قال في ختام الندوة الصحفية، قالوا أنه هذا حتى شيء قدام اللي مازال إن شاء الله، برشا عروض عنده تستنى فيه، برشا فنانين قاعدين تواصلوا معاه على اللي ديو بعد نجاح غنيته معاه رحمة محسن. شفنا حتى نجاح الكبير متاع غنيت يا طبيب اللي كانت بينه أحمد زعيم وبين أحمد السعد، لسيح هو المنصوم تاعه وقتها كان صغير لكن إلقاء نجاح كبير برشا. ومازال فما برشا غنيت أخرين نوردو إن شاء الله باش يخدمهم مع فنانين كبار، ونشوفوا زيادة النجاحات الكبيرة اللي قاعد عنده طبع مزيان برشا، طبعا نتاعو مزيان برشا. وكيف كيف زادا ما ننساوش انه زادا حقق نجاح كبير في التمثيل في الدراما التونسية. شفنا زادا برشا غنيات نجحوا وعاودوا رجعوا من موروثنا التونسي اللي هو البارح زادا غناها الاغنية، وكانت حاضرة زادا اساسا الجملة البارح في العرض نتاعو. برشا فنانين كانوا موجودين، برشا ممثلين كانوا موجودين ودعموه، وشفنا زادا الدعم الكبير اللي لقاه من محمد جبالي في حفلة يلا سوسة مش يلا سوسة تغني، حفلة جوهرة في مهرجان سوسة الدولي، كان بحضور عدد كبير من الفنانين تواسا من بينهم نوردو، وكان القاء دعم الحقيقة كبير برشا من محمد جبالي اللي كان في سوسة في العرض هذايا وشجعوا على العرض هذا. ما تنسوا زادا اليوم عندكم موعد في مهرجان كارتاج مع عرض تونسي سيمفونية الستينية، بشقة فيها برشا أسماء تونسية موجودة. عرض ممتاز، عرض تونسي 100%، برشا أصوات شابة جديدة باش نكتشفوها، فيهم اللي نعرفوهم فيهم اللي هما اكتشافات. امشي وحضروا في العروض هذية. وكذية حوصلة في بين البارح واليوم شنو يستنى فيهم شنو غدوة سدن قاوة تفاصيل متاع العروض الأخرى.
1: على ذكر بنزرت يلا تغني غدوة العرض ما تنسوا جدا باش تلقاو تقريبا كل التسكر متاع كل العروض للربح في برنامجكم صيف على الموجة. عليكم كان تسمعونا تعدلوا موجتكم علينا وتجاوبوا على السؤال اللي ديما نطرحوه في بداية الحصة. دونك السؤال ديما يكون مرتبط بعلاقة بالمهرجان سهل برشا تنجموا تجاوبوا عليه ومن خلال الإجابة متاعكم تنجموا تربحوا زوزة تسكر تحضروا بيهم للحفل متاع غدوة يلا بنزرت تغني. وزاد اليوم كيف كيف دونك عندكم زوزة تسكر لربح عرض نجلة التونسية. دونك بعد شوية تناخذوا المكالمات الهاتفية لكن خلينا نمشيوا لطبيب السيارات اليوم باش يعطينا روح الزبدة فيما يتعلق اليوم بالسيارات. كيف نحكيوا على السيارة اليوم نحكيوا على ما يقابلها من في عضو من أعضاء جسم الإنسان معناها تركيبة بيا برشا للسيارات اليوم وهكا نلقاو الكومباريزون بين هي وبين صحيت وبين بدن الإنسان. يلا تفضل كلمة ليك.
2: كما قلنا يعني كما قالت لنا الدكتورة رانيا ووضحت لنا علاقة الشرايين في جسم الإنسان
1: ودورها
2: الكبير في نقل عودنا بليه متى دكتورة بليه عودنا
1: تنقل الدم زيد أعطينا إضافة كبيرة
0: والأكسجين والدنيا الكل تتعدى فيك العروق هذيك الشرايين وتغذي البدن وتعدي الفيتامينات
2: نحطوا زريق نحطوها فيها
0: تتعدى في العروق كل شيء في العروق الماء تشربه يهبط في العروق
2: ما يتعدى شيء
0: هما السيركوي صحاح نتاع البدن اللي هو باش يعززوا بيان سور الاعضاء الاخرى
2: ويفرقوا كل ما هو
0: كل حاجه في بلاصتها. الدكتوره تحمست
2: يعطيك الصحه دكتوره. كيف كيف في السياره ما يقابل في السياره العروق اللي عند الانسان هو اللي احنا نقولوا الخراطيم هذوكم معناها التيوب التويو ولا نقولوها الشعب معناها فهمت فما المربوط كي نجيو نتبعوا احنا قلنا المره الاخرى انه الغويري يقابلهم الفلتر باش يدخل الاكسجين ولا الهواء وسط الشومبر دو كومبستيون باش تصير عمليه الاحتراق ويتحرك الموتور هذاك اي باش تعدى الهواء هذاك تعدى اترافير العروق اللي هما الشعب اللي غاديك في الكربة اللي هما يلعبوا دور العروق في البدن. كيف كيف وقت اللي حاجتك باش تغذي انت باش تاكل ماكش تاكل بعد من العروق باش تعدى الفيتامين وكذا المازوت من يتعدى في العروق يعني من غير العروق هذوكم ما يقومش ما تصيرش عملية الاحتراق وما تتحركش الكهرباء جملة. لذلك حتى العملية الروفرودي اسمه التبريد تتعدى اترافيرك العروق هذوكم اللي هم في الكهرباء باش يبردوا السيارة والموتور المحرك اللي هو عمل ديجاجمون شالور فهمت كيفاش؟ دونك من غير الخراطيم هذوكم ما فما ما تنجمش تمشي السيارة
1: اكيد في برشا معناها خلق وحنا وضع
2: شنو يصير هو في عند الانسان بعد الشر عليك مثلا يقول لك تسدت والا عيبك لطفي ربي ترشق والا جلطه هنا نقولوا تتسدك كيما نقولوا الشم يتجلط الدم في المجرى نتاع العرق هذاك ما يتعداش الدم يصير في السيارات كيف كيف ينجم تتضرب جعبه تتنقب والا تتقلص ولا تجرح جرحه صغيره والا تصير فيها اي بروبليم تصير ديسفونكسيون مون تاع الكهرباء مشكله في الكهرباء يا تولي السيركوي ده الفرواديسمون ما عادش تبرد يا يولي المازوت ما عادش يتعدى ولا ليسونس للكهرباء وتصيرك ما يخدملكش والا تولي تخدم لك يا اما الهواء اللي باش يدخل الشومبر دو كومبستيون كيف كيف من القش ما يتعدى لانه فما تقطيعه في الشريان هذاك نفس السيستيم ولي هذا راه ما يقلوش اهميه جعل الخراطيم هذوكم راهم يقلوش اهميه من القطاع الاخرى في السيارة راك لازمك تتفقدهم راك تلقى تراس نتاع مية مثلا اصفر وصفوريه على جعبه اعرف راه عندك مشكله في خرطوم الخراطيم انه مقطع برا صلحوا راه السخانه قاعده تطلع
1: انت انت جاوبت على سؤال كنت شنو نطرحه لك تو نقول لك عماد كيفاش باش نعرف انا عندي مشكل معناها في الخراطيم هذوما
2: ريت انت راك بالنسبه للسيركول ريفرديسمون وعلاش يعملوا الكولور نتاع الماء هذاك الماء هذاك يعملوا له كولور اخضر ولا بيستاش ولا احمر ولا الكولور هذاك باش كي تصير فويت وتصير مشكله في جعبه من الجعب وتتنقب يهبط الماء هذاك ما راهم تلقاهش الماء لانه يتبخر يهبط على حاجه سخونه يتبخر تقعد على السابيليتي نتاعو بك الكولور هذاك
1: فوالا
2: تلقاها تراه باهي مثلا الهوية عندك مشكله فيه انت سيستم معناها تفيق بالكهرباء وقت تقدمها تبدا الكوي نتاع الكونتور تبدا ترعش يا عندك مشكله في هوية داخل فما بوشاج في الشعب هذوكم ولا عندك مشكله في الديبيمتر ولا عندك مشكله في الفلتر دونك يعمل لك ديسفونكسيون فونكسيونمون تاع الكهرباء ما يكونش طبيعي مش في الحاله الطبيعيه نتاعها تقرا تراها على التابلو دبور نتاعك تلقى لبرة تلعب
1: أي.
2: كيف كيف نجم نعملها بالطبيعه كعبة انجكتور و كعبة بوجي والا تنجم تعمل لك زاد حتى البومبا نتاع المازوت
1: نفس الاغراض كل واحد
2: لكن اللي يعملوا لك جينيرالمون يكون قطعة ويكون السيركوي هذيك اللي نحكيوا عليها الشعب هذوكم اللي معديين من القطعة هذيك للموتور دونك ما تقلش أهمية راهو كي تلقى مثلا جعبة تولي لك بوان فيبل نجم نبدلوا قطعة مثلا الجعبة اللي تبدا طايرة وأنت ماكش فيها قبيلة تولي بوان فيبل هذيك تولي أول قطعة ترشق هي هيك لأنها بوان فيبل دونك لونتروتيان تاعهم زاد ما تنساوش كي يبدا عندك جعبة هكاية ظاهرة بديت أمورها ما تعجبش بدل
1: اكيد
2: بدل موجود في الكاس موجود في الـ في الـ في الدوريجين موجود في الـ في الادابتابل المهم ما تخليش البروبليم هذاك هذا ما يقابل في جسم الانسان قلنا الشرايين تو احنا مسينا زوز اعضاء والحصه اللي فاتت مسينا الرواري قلنا الفلتر تاع الهواء
1: هما
2: مسينا الشرايين الجمعه الجايه تو نقول لك شنو
1: عضو اخر مهم باهي نحب نسالك
2: فيها مع الدكتوره
1: اي تنسق مع الطبيبه بطبيعه الحال ديما لازم تنسيق حثيث سينو نحب نسالك انا من خلال جسم الانسان اكيد معناها فما حاجات نقول واحنا تصير في الخراطيم هذوما تكون جراف حاجة معناها يقول وحنا تتعدى السلامات شنو الجراف شنو السلامات
2: هو راه في الحالات الكل هو كي تصير لك الانومالي تصير البروبليم باش تعطيك اعراض السياره دونك انت ايش في اعطاتك اعراض اقف ما تتقويش عليها ساعه ساعه وهي تلقى عنده فويد في الجعبة نتاع الماء والكهرباء قاعده تسخن وهو في 42 و43 شاد اثنين طلع البحر كهرباء مخنوقه صاعده الدنيا يقول لك مش مشكله نمشي بيها شويه ونقف نمشي شويه ونبرد نقف ها اخويا
1: ترد بالك
2: برا بدل التوب هذيك ولا التويو هذيك برا امشي بدل خويا ما تاخذش الريسك لانه السخانه كي تطلع وبعد تهبط تطلع وبعد تهبط فما مضر على موتورك دونك يعطيك هو يعطيك كريت البدل نتاع الانسان كي يعطيك السلامه تطلع السخانه وتطلع مشاكل ولا عندك
1: كهرباء
2: راهي تعطيك لانه الكالكولاتور في الكهرباء ما يقابله هو العقل في الانسان يعطي ياخذ معلومه من وسط السيركوي هذيك ويحطها لك على التابلو دبور نتاعك فهمين؟
1: به مهم برشا يعطيك الصحة ميرسي بوكو طبيب السيارات تفضل
2: فيما يخص انقطاع الكهرباء تورينا كان ريناش في الانترنت احنا زعام برشا احنا في زعام برشا رانيا في البيع ويشري ونبيع وقت تبدا في ازمه
1: اي
2: تولي هبطونا في جروبات الجروب قال شنو هذا يخدم لك الدار وامورك واضحه وست زيت وخذ 100,000 120,000 خويا قبل ما تاخذ وشوف لي كاركتيرستيك
1: تاعك شوف
2: راه نجم يخدم لك لامبوبه بركه نجم يخدم لك لامبوبه بركه ونجم يخدم لك الشمله دونك
1: مش كلهم افيكاس
2: صحيح ما تخليش الناس تستغلك كيما استغلونا في مواقف اخرى كيما الكورونا ونعرفوا الناس كيفاش ولات العباد تعمل وكذا
1: وبربي نقطه انت قلتها مهمه خفوا ربي في العباد راه العباد يعلم بها كان ربي مغفل يعني كي واحد يستحق باش يلوج على جروب ما نديروش نتقويو هو بزوز وبثلاثه وباربعه احنا نقارفوا بالناس
2: احنا في
1: المواقف هذيا خايبه برشا راه
2: عيب والله عيب
1: أكيد دونك فوالا نتقابلوا إن شاء الله الثلاثة الجاي في الفقرة متاع طبيب السيارات وين لحقيو زادة باش ناخذوا عضو من أعضاء جسم الإنسان وباش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل وما يقابله في السيارات سينو نسلموا برشا الناس اللي قاعدة تسمع فينا وقاعدة تسوق طريق سلامة للجميع ناخذوا تليفون في إطار المسابقة متاعنا لليوم شكون الرابح وإلا الرابحة زوز تيكيات لعرض نجلة في عرض الزردة 22 جويلية 2026 معانا عبر الهاتف نورة أهلا وسهلا مرحبا يا نورة
3: أهلا مرحبا بيكم منورين انتما منورين في أكسجين
1: شنحولك يا للا
3: ما شاء الله
1: يسلم عليك رانيا وعماد
3: يسلمك
1: يسلمك يسلمه به للا انت توا دونك كلمتنا باش تربح معانا وتشارك في المسابقة باش تربح معانا زوز تذكر العرض نجلة التونسية سؤال بسيط جدا وتهنى معناها ما نخليهاش بيك معناها توحى اللي تعاونك رانيا ولا يعاونك عماد دونك السؤال يا نورة يقول شأنه العرض اللي باش يكون موجود في حفل اختتام مهرجان بنزرت في دورته 43 يا نورة
3: ان شاء الله بتبيع باش يكون صابر بتاعي
1: ايه هذيا حافظه درسها تخيل بدت لك السؤال
2: ما
1: احنا نعاونوهم مش مشكله
2: يا تريزي الامور هذه جو امريكا
1: يدي قائمه قدامها وتجاوب دونك تهنيو والناس الكل اللي باش
4: يكلموا الاستفهام
1: دونك تهنيو الناس اللي باش يكلمونا راهو اموركم هانيه ما تلقاوش الاجابه دونك عندنا باش كنت نجم تعاونوا
2: انا ما تعملوش عليا في المره الجايه لا لا راني
1: اي عارف تقول عليه يقول لك وليد الصالح
2: هكا نعرف وليد الصالح
1: اي ما وليد الصالح يرعوض بركه مش العروض
2: واحلى مع وليد
1: اكيد دونك وليد ان شاء الله
4: تبارك عليك مدام نور
1: دونك وليد ان شاء الله تلقاو واحد اوت 2026 الف الف مبروك تزرف المراحل رانيا بشويه بشويه نحب نعملها سباس نحب نعيشها الاجواء دونك الف الف مبروك يا نورا دونك تلقاهم تسكره هما في اذاعه اوكسجين اف ام تستلمهم زوز تسكر لعرض نجله تونسيه الزرده اليوم الجو الجو محفل تلقاوها في عرض الزرده مع نجله التونسيه اجواء جميله برشا برشا تستنى فيكم في بالكم كملنا ربحة لا مازلنا دونك زيدا كيف كيف عندكم كارته بخمسه دينارات للجوم باش تربحوها دونك كانت تفكروا وقتها أول ما بدينا برنامج صيف على الموجة طرحنا سؤال صعيب برشا يا عمدة السؤال طلع شقو للسؤال يقول أنا هم الأربعة فرق والمنتخبات اللي وقتها ترشحت لنصف النهائي كأس العالم وقتها الحقيقة جاتنا تساؤلات متباينة ولكن الإجابات الصحيحة كانت فرنسا إنجلترا إسبانيا الأرجنتين ولهز كاس العالم بطبيعة الحال فرحتنا اللي هي إسبانيا إسبانيا العظيمة لاروخا دونك دونك الفائز وإلا الفائزة معنا لليوم نقولوا ألف ألف مبروك لسهام السلمي ربحت معنا كارتة قيمة 5 دينارات ألف ألف مبروك يا سهام أنتم ما زادت نشمو تربحوا كارتة قيمة 5 دينارات الحقيقة تمشي الأمور في ظل الانقطاع متاع الكهرباء والانترنت والويفي طايح دونك نجمو تعديو بها الحقيقة فورفي انترنت يشدكم تمشيو به أموركم لطون ستيك ترضى علينا وترشحنا الضوء دونك ميرسي بوكو للناس اللي تبعتنا ميرسي يعطيكم الصحة عشان نتقابلوا غدوة في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة ميرسي بوكو طبيب السيارات عماد ميرسي نتقابل إن شاء الله 3 جاية في موضوع جديد شكرا كبير 3 جاية إن شاء الله
4: الاربع
1: الاربع ديما غلطه في ثلاث
2: بدلونا
1: يا ماما ديما مرحومه مريم مرحومه البارحه عملها فينا
2: رجعوا لها الضوء رجعوا لها الضوء
1: دوكا مرحومه عملها فينا خلينا فراغ دونك نلقاوك ديما نهار الاربع عماد ميرسي بوكو
2: بلكش نجي نهار ثلاثه مرحومه
1: اي علاش ليه انت ديجا وعدتنا انت ديجا وعدتنا
2: هما يتقلب لك البلاتو هنا
1: لا لا باذن الله حاضرين للجو ميرسي بوكو يعطيك الصحه رانيا كنت معنا في برنامج صيف على الموجه ميرسي بوكو شيخ فتحي البيه في استقبال مكالمتكم الهاتفيه محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي اجمل تحيه عوض في العوني باي باي في الامان صيف على الموجه صيف على الموجه الموجه موجتك صيف على الموجه
5: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
1: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
1: اترفعكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232
1: وإلى كلمونا على 98-118-231
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذا من الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز سيارتك تستنى انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، فلقا بالباني للصخيرات نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: يا سليم وعني بيه راك تلبى يلي لنا
11: هيا جيت وجيت الزردة معانا نجلة تونسية الزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الاربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي موبين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية اورانج كيني سيتي ليلا وأكسجين أفام.
12: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا كلم العائلة.
13: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلايت وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: نجبد انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: جلاسيتو لما زلت
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العقار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورد ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، روزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في روزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيع يعني وتابع الضمان
5: مع تي بي ام غراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام غراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خبرتهم بالبخومي شواب من قديم الزمان طول سومويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بوانيغ طوال دو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام غراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Irafko, ou بنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو أفني حبيب برجي براس الشبل أنفولاي 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاوها من زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغات سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا كيت هذا او هذه هذا من فوق.
10: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بناء وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه، العسل الطبيعي كيف لازم يكون. ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوه المدينه.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رمانو جاي؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ ينجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو للجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كمباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283 72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للسوق تحبك اكسجين افان بالصوت العالي.

خمس سنين شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسم كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفولاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وختم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: الاكسجين، جيبوا لي قلالة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي مليون ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزير توت اوبسيون، هذا من الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتيور دو عود كام، بن سالم رنتال كار. تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي، مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز سيارتك تستنى انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشي تارتار بانواع الكل وبديغو جدد، وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نوغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، وليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون، ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: هيا سالي وهني بيه راك تربح.
7: هيا جيت وجيت الزردة معاها، نجلة تونسية الزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الاربعاء 28 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مهرجان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية اورانج، تيوني سيتي، لولا وأكسجين أفام.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل، في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين، في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت، وسط البلايت وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وختم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: Mika, Zuki, Mika,
1: Afrika.
0: Afrika.